0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أنشطة منتدى طلاب سيبان ويؤكد دعم المبادرات الشبابية بالمحافظة. الخنبشي يرعى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وتأهيل المعهد التجاري بفوة. المملكة المتحدة تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على تعز والخسائر المؤسفة. وزيرة الخارجية تصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. القوات المسلحة تعلن تدمير 44 آلية ووسيلة نقل لميليشيات الحوثي في طور الباحة وتعز، وتضرب أهدافا جوية في صنعاء وصعدة. أخيرا، الوكيل الكثير يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت. قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا، لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. الآن تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق مع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. مرحبا.

صباحيات مشرقات. مستمعين الأكارم، من أكبر نعم الله على العبد أن ينزل السكينة على قلبه بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك، راضيا بقضاء الله وقدره. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله العظيم. مستمعين الأعزاء، وقال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى: فرحم الله إمران أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. كلمات صباحيات مشرقات. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى: قد يعطي الله السائل خيرا مما سأل، وقد يصرف عنه من الشر أفضل مما سأل، فعليك بحسن الظن

وقال رسولنا الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.

مستمعين الأكارم، الإسلام دين التسامح والعدل. آيفون ريدي، آيفون ريدلي أيها المستمعون الأكارم، وهي صحفية بريطانية شهيرة عملت في الصحافة الحرة لصحيفة الغارديان البريطانية والتايمز الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من وكالات الأنباء الأجنبية الأخرى. ناهيك عن عملها خبيرة أيضا في شؤون الشرق الأوسط. هذه المرأة بعد أن اعتنقت الإسلام سئلت عن رأيها في سبب العداء الكبير بين الغرب والإسلام، فقالت: الإسلام دين يدعو للسلام والتسامح، وينادي بأسس اجتماعية عادلة وقيم نبيلة تقوم على العدل والمساواة والديمقراطية، بالإضافة إلى الحرية، كما أن الشورى هي أساس للديمقراطية ومن أهم مبادئ الإسلام. وكل تلكم الأشياء تؤرق الغرب وتخوفهم، لذلك فهم يخافون الإسلام ويواجهونه بقوة، لأنهم يعلمون أن هذه المبادئ الإسلامية العظيمة إذا سادت سيسود الإسلام. ولكن وعلى الرغم من ذلك، فالإسلام في تقدم وازدهار، وما لا يعرفه الكثيرون أن الإسلام والدين الإسلامي هو الأكثر انتشارا في أوروبا وأمريكا، وكل يوم

مستمع الكريم، ولا ترجو سماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تعذر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله.

مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكلة، من أغانينا الصباحية يغنينا فرسان خليفة نجم الصباح بكر، بعد ذلك تغنينا فيروز سلم لي عليه. الآن مع فرسان خليفة نجم الصباح بكر.

0: تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والعافية مستمعين الأعزاء أينما تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة المكلا. نصب عليكم وأتينا لكم من جديد في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد، وهكذا الأيام والأوقات تدور وتدور في هذه الدنيا، فما دمنا في صحة وعافية وما دمنا متفائلين سنلتقي بإذن الله تعالى يوميا في مثل هذا الوقت في من هذا البرنامج، فنجدد لكم التحايا ونقول لكم صباح الخير ودائما حضر موت في خير.
2: صباح جميل يشبه ابتسامات الصغار وهم ذاهبون إلى رياضهم، يلوحون للمرة كلما لمحوهم مبتسمين. صباحكم أمل، صباحكم تفاؤل، صباحكم حياة تشرق بشروق الشمس. عدنا لكم مجددا لننثر لكم في العادة من عطر الأثير أجمله، ونقول لكم صباحكم جميل وصباحك أجمل يا حضرموت.
1: صباح جميل بالفعل، ومعه نجدد التحايا من طاقم اليوم.
2: من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشاركني التقديم الزميلة أروى بايزيد،
2: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله السيود.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح الأجواء الجميلة والرائعة التي نعيشها هذه الأيام،
0: صباح الجمال الطبيعي، بيئتنا الخضراء التي تزدان جمالا مع تحسن الأجواء.
1: نعم، منذ أن هل علينا نجم الدلو، وهو النجم الأول من نجوم فصل الشتاء بحسب التقويم الشبامي، تحسنت الأجواء إلى البرودة ولله الحمد،
0: حيث شعرنا جميعا بتحسن وتلطف الأجواء إلى الأحسن، خصوصا في ساعات الصباح الأولى.
1: لذلك علينا أن نتفاءل جميعا بالخير وبنعم الله المتتالية علينا.
0: وما تحسن الأجواء هذه الأيام إلا إحدى النعم المتعددة علينا بعد أن عشنا أياما وليال شديدة الحرارة.
1: فصباحكم اليوم باردا إن شاء الله مع دخول فصل الشتاء.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء، ووصلنا الآن إلى الفقرة الخاصة بالمثل الشعبي الحضرمي وأمثالنا كثيرة مستمعين الأعزاء، ونحن نحاول في كل صباح من هذه الصباحات أن نقف مع مثل من أمثالنا الشعبية الحضرمية. يقولون الأول ما خلوا
1: التاليين شيء، الأوليين ما خلوا التاليين شيء،
0: وهذا يمكن مثل
1: نعم نعم هي مقولة، لأنه كل ما جينا بنتكلم عن حاجة من واقعنا نستشهد بمثل اللي قالوا الأجداد.
0: نعم، وجدنا كذا موجودة يعني
1: سربونا بالفعل بعضها نوع يعني كذا بلهجتنا الحضرمية نقول مرعوش، وبعضها في حكمة عميقة، وبعضها في لكع، يعني نعرف أنه الحالة اللي قيلت فيها كانت تتطلب هذا الكلام.
0: نعم صحيح. واليوم ماشي يقول مثال،
1: يقول مثلنا اليوم قابل الجيش ولا تقابل العيش.
0: قابل الجيش ولا تقابل العيش، أي عندما يقدم الطعام بادر إلى أكله
1: بالفعل،
0: ومثل ما يقولون الجوع كافر.
1: نعم. فالواحد ما يقدر يصبر على ألم الجوع ولا قرصة الجوع، لكن ممكن يصبر على قرصة عدو نزال مع خصم، لكن الجوع عدو لا يرى.
0: صحيح. نعم، الجوع كافر فعلا، وعندما يقدم الطعام فعلينا أن نبادر إلى أكله في وقته يعني
1: بالفعل،
0: وما أجمل الطعام أن يكون عاد حار
1: أكيد.
0: نحن اليوم نقول قابل الجيش
1: ولا تقابل العيش.

0: صباح الخير يا حضرموت، وكما أشرنا في إشراقة اليوم إلى تحسن الأجواء بدخول نجم الدلو، لكننا نذهب الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا لنتعرف على المزيد عن الأجواء. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، صباح بكل خير.
0: طبعا معنا الراصد الجوي صلاح العبثاني من هناك، ما الجديد لديك اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الساده المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيكم عبر أثير إذاعة المكلا مقدمة لحضراتكم ونشر جوية متوقعة بإذن الله تعالى، حيث الأجواء على المناطق الساحلية للبلاد أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وطول أمطار رعد على أجزاء من السهول التهامية، وكذا الساحل الغربي للبلاد لتكون متفرقة على أجزاء من أرصد السقطرى وشرقي خليج عدن والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها. مرتفعات جبلية، الأجواء صحرائية غائمة جزئيا وطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات البلاد الوسطى، بما تفرق يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات الشمالية تمتد لتشمل القلعة ولحج والمهرة، تقوم الضباب والشمورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية. الصحاري تكون هي الأجواء الصحراء إلى غائمة جزئيا وطول أمطار متفرقة على صحاب مهرة وحضرموت، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأجهزة والرمال. المركز الوطني لبيان المواطنين التواجد لبطون أولية ومجاري سيول العواصف الرعدية ينصح باتباع إجراءات السلامة، كما ينبه إلى تدني جنادرة طرقية طرقات مرتفعات جبلية بسبب السحب وتشقق الضباب. درجة الحرارة العظمى والصغرى في عدن 34.29، في المكلا 31.27، في العقيدة 35.29، في سقطرى 34.27، في الغيضة 30.24، في العاد 29، في 12 متعز 30، في 19 إطالة 30-16، وفي 27 سبت درجات في سيئون 36-24، وفي حتى 34-26
2: يكون مع سبيل الموج على الساحل الجنوبي وخليج عدن، يكون مع سبيل إلى مختلف أحيانا على الساحل الغربي وبعد المغرب، يكون مع الساحل الشرقي وأرصد السقطرى خفيفة إلى معتدل الموج. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

بالذات انا كنت اصلي ما جربت علمتيني الحب بالذات انا كنت اصلي ما جربت لو الحب عيمشي وراك عشوف ولا اتكلمكوش اتمسكنت باقي الاحباب اتمكنت تلعبي بيه اموت ايه في الاسر

ولا الجاك يا ضربت جوان ما عرفتك كل هعزان وفي ايدك عاملة نهفين اموت ايه الاسلام اموت ايه الاسلام امونا ما ترد علي علي كيف علي كيف على كيف على كيف على كيف على كيف

0: صباح الخير يا حضرموت، نحن معكم فكونوا معنا في هذا اليوم الجميل. والآن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن هذا الصباح صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وطالعتنا الصحيفة بعدد من العناوين البارزة على مختلف صفحاتها. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين.
1: هناك منشط عريض على الصفحة محمد مكتوب عليه دقة ساعة الصفر.
0: نعم.
1: وأيضا هناك خبر، المملكة المتحدة تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على تعز.
0: رئيس مجلس القيادة بعد استنفاد كافة فرص التهدئة بدأت مرحلة استعادة مؤسسات الدولة.
1: الرئيس العليم يهنئ بالذكرى يوم الوحدة الألمانية وباليوم الوطني العراقي.
0: رئيس الوزراء، تفاقم الأزمة الإنسانية يستدعي تحركا أمميا عاجلا يتناسب مع حجم التحديات ومخاطر التصعيد الحوثي.
1: القوات المسلحة تعلن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
0: التحالف مستمرون في دعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
1: وإلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وفيها تقرير، أعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
0: رئيس مجلس القيادة، أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة ببدء تنفيذ مهامها في تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الحوثية الإرهابية.
1: انتقلنا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل لتحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.
0: انطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية، نعلن بدء عملية استعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية.
1: معركة الدولة هي من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وليست حربا على أي محافظة أو مذهب.
0: اليمنيون انتظروا طويلا هذا اليوم الحاسم، وبدأت مرحلة فاصلة في تاريخ البلاد.
1: مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر.
0: ولازلنا مستمعين الأعزاء نتصفح معكم صحيفة 14 من أكتوبر صادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن. وصلنا إلى الصفحة الثالثة وهي صفحة الأخبار، من ضمنها الخنبشي يطلع على مبادرات طلابية ويرعى توقيع اتفاقيتين لمشاريع خدمية وتنموية بحضرموت.
1: وصلت العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية، وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الأردني تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.
0: وزير التخطيط تبحث مع اليونيبس أولويات المشاريع التنموية والاحتياجات الإنسانية.
1: وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة.
0: شارك في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وزير حقوق الإنسان، يطلع بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف على مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
1: وفي الصفحة الرابعة جملة من العناوين، منها محافظ المهرة يطلع على مخرجات ورشة إعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية 2027-2029.
0: رئيس هيئة الأركان يشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة في تعز.
1: وزارة الأوقاف تؤكد وجود الالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس ومساندة مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والأمنية.
0: وكيل وزارة الصحة يعلن تأييده لبدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة.
1: وفي الصفحة الخامسة في صفحة أخبار وتتمات جملة من العناوين أيضا، حققت انتصارات ميدانية في تعز، القوات المسلحة تنفذ 354 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في عدة جبهات.
0: وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي.
1: الوزير الأبارة يبحث مع وفد برنامج الغذاء العالمي في عدن الاستجابة الطارئة للنازحين.
0: وفي الصفحة السابعة نقرأ هذه العناوين، 17 من أكتوبر موعد بطولة عدن 14 للسباحة في المياه المفتوحة.
1: فوز الميناء والشعلة وأهل عدن في اليوم الثاني من بطولة الكرة الطائرة بعدن.
0: خليجي 27، اليمن مظلوم والاتحاد مطالب بالاعتراف لنبيل غالب.
1: وصلنا إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر، وفيها أيضا مجموعة من العناوين، منها الإرياني يلتقي الطفلة فاطمة ويشيد بأداء المنتخب الوطني في خليج 27.
0: رئيس هيئة النقل البري يترأس اجتماعا بمديري العموم لمناقشة مستجدات العمل.
1: محلي لحج يسير أولى القوافل الغذائية إلى المقاتلين في جبهات الصبيحة.
0: أكد أهمية توحيد الجبهة الداخلية محافظ طعز يتفقد جرح القوات المسلحة ويوجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.
1: وكتب محمد العياشي نداء الوطن وعهد الرجال بوابتنا المفتوحة نحو النصر الأكيد.
0: وفي عمود يوميات الذي كتبه اليوم فواز عبدان الحوثي المنهزم يسعى إلى كسب الحرب في من خلال بث الشائعات. كانت هذه فواز عبدان الحوثي المنهزم يسعى إلى كسب الحرب في من خلال بث الشائعات. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة.

0: صباح الخير يا حضرموت، وإلى القطن نذهب. وهناك اختتمت اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد مديرية القطن مساء يوم الخميس الماضي مشروع توزيع ماء عبر السبيل بعد 5 أشهر من العمل المتواصل في مبادرة مجتمعية هدفت إلى توفير مياه الشرب للمارة وعابري الطريق بصورة يومية.
1: وانطلق المشروع مطلع شهر مايو الماضي واستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث عمل القائمون على المشروع توزيع المياه يوميا على المارة في الخط العام بمعدل ما يقارب 180 قارورة ماء. عن هذه المبادرة الإنسانية ينضم الآن إلينا عبر الهاتف الزميل خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن. سبيلي خالد، صباح الخير.
2: صباح النور زميلي محمد المدرس في الاستديو وكافة الزملاء العاملين في إذاعة المكلا وكافة المستمعين. نعم، هذا الصباح الجميل نحدثكم اليوم عن رسالتنا وحول فعالية بدنا الشبابية بمنطقة العقاد.
1: نعم، جميل أن تكون هذه المبادرة، وهم هكذا أبناء حضرموت دائما يقدمون الخير في كل أنحاء حضرموت ومنها منطقة العقاد التي تبادر دائما بمثل هذه الأعمال الخيرية. فكيف سارت هذه الحملة على مدى 5 شهور تقريبا اختتمت يوم الخميس الماضي؟
2: نعم، كما سلفت زميل محمد، الحملة انطلقت في مطلع شهر مايو وهو بداية الصيف. كعادة اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد تقوم مثل هذه المشاريع مجتمعية كثيرة، ومنها خصوصا في فترة الصيف تقوم بتوزيع مثل هذه المياه للمارة بالطريق العام، سواء كان باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب، يعني من المناطق الغربية لوادي حضرموت أو باتجاه الآخر. وهي منطقة العقاد هي منطقة تقع في وسط الوادي بالقرب من مدينة القطن. دائما هذه اللجنة الشبابية تقدم مثل هذه الأعمال الخيرية، الأعمال المجتمعية، ولها أنشطة كثيرة في هذا الجانب. نعم، طيب، المشروع في شهر مايو وعلى مدى 5 أشهر عملت اللجنة الشبابية في كل كوادرها، وهم من الشباب المبادرين الذين يتطوعون خدمة للمجتمع لتوزيع المياه على المارة، خصوصا في وسط الظهيرة ومع حرارة الشمس. بلا ما تم توزيع خلال هذه الفترة تقريبا نحو 27,000 قارورة أو مياه بما يعادل قرابة 1350 شدة، وكلفة إجمالية بلغت 3,375,000 ريال يمني، أي بمعدل يوميا يتم توزيع ما يقرب من 180 قارورة مياه يوميا على المارة، وهي ما تبعث السرور والبهجة وتقدم نموذج طيب يحتاج للشباب هذه المنطقة في هذا المجال العمل الخيري. وكما قال أن هناك حديث الرسول أن هناك أفضل الصدقات سبي الماء، سبي الماء للعطشاء الذين يمرون في أوقات الظهيرة، يعني قالوا الماء تروي عطشهم، وهذا هو عمل جيد للشباب الذي يقومون به. خطبة المبادرة يعني في شهر سبتمبر هو إذن بانتهاء فصل الصيف وبدأ شهر دخول فصل الشتاء والجو يميل للبرودة، هنا تبدأ المبادرة. وبحسب القائمين هناك يعني المشروع كان له صدى كبير، تقدموا بهذا المشروع بالمبادرات المجتمعية، هو يهدف إلى التكافل الاجتماعي والتعاون وخدمة المجتمع. القائمون على المشروع أبدوا يعني عبروا عن سعادتهم بنجاح المشروع، ووجهوا رسائل عدة لكل القائمين الذين ساهموا، سواء شباب المتطوعين أو اللجنة أو المبادرين الداعمين المساهمين رجال أعمال والمال الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع حتى الختام.
1: نعم، ونقول جزاهم الله خير شباب العقاد على هذه الحملة، وكل شباب حضرموت في الوادي والساحل الذين يبادرون في تنفيذ مثل هذه الحملات الخيرية، والعمل التطوعي هو مطلوب في المجالات كافة. فنقول جزاهم الله خير، وبإذن الله تعالى في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات المتبرعين بهذه المبالغ وسقي الماء من أفضل أعمال الصدقات كما يقولون.
2: نعم، إن شاء الله الثواب مثل هذه المبادرات المجتمعية في مجتمعنا الحضرمي الأصيل المتماسك.
1: نعم، شكرا.
2: نقدم الخير للجميع
1: بإذن الله تعالى. شكرا زميلي خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن على هذه الرسالة، شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقراتنا المنوعة، ومن ضمن الخدمات نقدم اليوم أو نقدم لكم الآن أسعار الخضار والفواكه التي لوحظت بسوق الجملة بمدينة المكلا صباح هذا اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر.
1: البطاطس سعر السلة زينة 20 كيلوغرام من 15,000 إلى 18,000.
0: الطماطم سعر السلة 20 كيلوغرام من 15,000 إلى 23,000 ريال.
1: بصل أحمر سعر الكيس 25 كيلوغرام من 40,000 إلى 55,000 ريال.
0: الجزر سعر الكيس 17 كيلوغرام من 18,000 إلى 20,000 ريال.
1: البامية سعر السلة 12 كيلوغرام 25,000 ريال.
0: البدنجان سعر الكيس 15 كيلو جرام ب 9,000 ريال.
1: الكوسة سعر السلة 20 كيلو جرام صغير 17,000 كبير 5,000.
0: الخيار سعر الكيس 10 كيلو جرام من 8,000 إلى 20,000.
1: البيبار سعر الكيس 10 كيلو جرام من 6,000 ريال.
0: البسباس سعر الكيس ب 35,000 ريال.
1: الكوبيش سعر الحبة 3,000 إلى 6,000 ريال.
0: الموز سعر الكرتون 22 كيلو جرام ب 22,000 ريال.
1: الباباي سعر السلة 20 كيلو جرام من 15,000 إلى 18,000 ريال.
0: شمام سعر السلة 20 كيلو جرام من 15,000 ريال.
1: عنب رازقي سعر السلة 20 كيلوغرام من 40,000 إلى 60,000 ريال.
0: عنب عاصمي سعر السلة 20 كيلوغرام من 35 إلى 55,000 ريال.
1: عنب أسود سعر السلة 20 كيلوغرام من 40,000 ريال.
0: البرتقال البلدي سعر السلة 20 كيلوغرام من 18,000 إلى 20,000 ريال.
1: تفاح بلدي سعر السلة 20 كيلوغرام 30,000 ريال.
0: الليمون الحامض سعر السلة 20 كيلوغرام 55,000 ريال.
1: والرمان سعر السلة 20 كيلوغرام 55,000 ريال.
0: صادر عن إدارة التسويق الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بسهل حضرموت قسم النشر والإعلام.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم عبر أثير إذاعة المكلة، وضمن الخدمات الآن إليكم برنامج العيادات التخصصية الصباحية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر أكتوبر.
1: عيادة الجراحة العامة التخصصية تواجد فيها الدكتور خالد شيبان.
0: في العيادة الباطنية العامة التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور مبارك بن حيدرة.
1: وفي عيادة القلب والإيكو التخصصي تتواجد الدكتورة آمنة سرور.
0: في عيادة الباطنة العامة هذا الصباح يتواجد الدكتور أحمد بربيد.
1: وفي عيادة العظام التخصصي يتواجد الدكتور بدر الدين الروسي.
0: وفي المسالك البولية التخصصي الدكتور عمر بلعفير.
1: ويتواجد الدكتور ديلوار الروسي في عيادة الأنف والأذن والحنجرة.
0: في عيادة المخ والأعصاب التخصصي هذا الصباح يتواجد الدكتور إبراهيم الحمد.
1: وفي عيادة الجلدية التخصصية تتواجد الدكتورة نجلاء سقران.
0: في عيادة الأسنان التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور سالم باجندوح والدكتور عبد الله بالفقيه.
1: وفي العيادة النفسية التخصصية يتواجد الدكتور عبد الله اليهري.
0: كان ذلك برنامج العيادة التخصصية الصباحية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر.

0: مباشر من المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، حيث توزعت الفرق الأمنية والمرورية على عدد من الشوارع والمناطق في مدينة المكلا، وجرى حجز وتوقيف المركوبات والدراجات النارية غير المرقمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة السير وتعزيز مستوى الأمن والسلامة في المدينة. عن هذه الحملة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العقيد معمر عبد الله المشيري، مدير إدارة شرطة السير بأمن ساحل حضرموت. عقيد معمر، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: طبعا أنتم نفذتم يوم أمس بعد المهلة طبعا الحملة المرورية لضبط المركوبات والدراجات النارية غير المرقمة، فكيف سار اليوم الأول من هذه الحملة يوم أمس؟
1: أسعد الله صباحكم أخينا عزيز. الحملة نفذت يوم أمس في موقعين، اللي هو موقع إدارة شرطة السير وموقع مركز بلفوبي، بضبط جميع المركبات الغير مرقمة والغير صالحة فنيا. طبعا هذا جاء بعد نعطية مهلة ما قالت شهر كامل، و سواء عبركم الإعلان أو عبر المواقع الرسمية في عامل المحافظة. وعمس كان بشن الحملة الأخ مدير عام الأمن والشرطة في ساحل حضرموت، ورحنا اليوم نكلمك يعني الأخ محمد من الشارع لليوم الثاني يعني في الحملة، ونؤكد بأن الحملة مستمرة حتى انتهاء كامل المخالفات الموجودة.
2: نعم عميد معمر، لو تعطينا فكرة عن المركوبات التي تحدث ضجيج، خاصة الدراجات النارية في منتصف الليل، الكثير من الناس يتساءلون ما الحل وما العلاج لها؟
1: بالنسبة للإجراءات، السيارات تعمل ضجيج بالليل في أوقات متأخرة من الليل، ولكن نحن الآن نعمل على حق جميع الدراجات ويتم فحصها فنيا. الدراجة التي يوجد فيها أصوات مزعجة يتم اخراجها على جنب غير الدراجات الثانيه، ولن يسمح لها بالخروج حتى يتم تغيير كل الادوات او كل القطع اللي هي مسبب الاصوات المزعجه.
0: نعم. عقيد معمر، الذين يسمعون الآن والذين يريدون أن يرقموا دراجاتهم أو سياراتهم، ما هي الإجراءات المطلوبة وما هو المبلغ المخصص للترقيم؟
1: أخ محمد، احنا عملنا الحملة أمس أقول لك في موقع بلفبي وموقع شوط السيرة، اليوم عملنا الحملة في بلفبي فقط، لأن بعض المواطنين يقول لك أنا متجه للمرور ويتم حجزي، وستركنا نحن مبنى شرطة السير للترقيم الاختياري.
0: نعم.
1: الشخص اللي بيرقم اختياري يروح لإدارة شرطة السير مباشرة، أما أنه يعني بيجلس في يلوي في الشارع وبيجي ويقول أنا ذاهب لشرطة السير برقم اختياريا، فهي سيارة يتم حجزها عبر النقاط المعروفة، فيتم حجزها ويطلب منه في الترقيم. قلنا حسب ما قلنا الترقيم هو ترقيم مؤقت، احنا نرقم اساسا، ترقيمنا هو ترقيم يعني حفظ الامن ومعرفه السياره، مالك السياره وما يعني معرفه معلومات عن السياره، نلقى انه الحصول على ايرادات وكذا، هذا كلام غير صحيح.
0: نعم نعم.
1: الترقيم يعني نحن الوحيدين في نعمل لوحات مؤقته، يعني لو تسهلنا على المواطن انه نعمل لوحات مؤقته مشان نقدر نعرف السياره التابعه لنا. الترقيم هو معروف انه يطلب ورقه المعرض والبطاقه الشخصيه او جواز السفر واربع صور شخصيه، اذا كانت مجمركه احضار البيانين الجمركيين الخاص بالمرور والخاص بالمالك.
0: نعم.
1: واذا كان غير مجمركه يتم احضار البائعه وصوره البطاقه او الجواز واربع صور شخصيه، والضمان يتعمل من عاقل الحاره ومن مديريه المكلا.
0: يعني المبلغ كبير للترقيم؟
1: المبلغ بسيط جدا، المبلغ بسيط يعني تخيل انت سمعك سيارة يعني 35 الى 40 الف ريال لوحة السيارة، والدراجة بقى 25 الف ريال. المبلغ بسيط جدا.
0: نعم صحيح.
1: فنحن نحجز السيارة ونحجز ونعمل عملنا لجنة ترقم داخل مركز بالفقية عشان نسهل الناس اجراءات.
0: نعم
2: نعم. عقيد معمر، أيضا نقطة أخرى، بالنسبة للذين يقودون الدراجات أو السيارات تحديدا دون السن القانونية ولا يوجد لديهم رخصة للقيادة،
1: عزيزي احنا بدأنا بالحملة يوم أمس، احنا حملة بشكل متكرر وانقطعنا فترة، لكن من يوم عاد بدينا بالحملات من اجل القضاء على هذه الظواهر.
0: بالنسبة للحملة تستمر يعني الآن بحسب الخبر لمدة تقريبا شهر، بدأتم أمس وعطيتم قبل الحملة طبعا أنتم مهلة يعني لسرعة الترقيم، يعني هل بعد الشهر هذا خلاص يعني تكون إجراءات أخرى وكذا؟
1: شوف احنا عندنا إجراءات يعني إذا نمشي على المراحل، احنا الآن بنعمل حملات على في الموقعين هذا.
0: نعم،
1: اليوم تركنا الموقع الإدارة الترقيم الاختياري. نحن الحملة هذه بتستمر، مش في موقع، لا مش بالضرورة أنها تكون ثابتة في الموقع هذا، في الموقع سواء كان بالفقيع أو ترب المرور. نحن ممكن العصر نعملها في مطارين، يمكن بعد الساعة 10 في الليل نعملها داخل أحياء المدينة نفسها. فهي متنقلة خلال الفترة هذه في أي وقت تكون. الأجر الآخر اللي إحنا الآن نسعى للحصول عليه وإن شاء الله أن فيه موافقة مبدئية، انه بعد انتهاء الفتره هذا اللي مقرر حسب الخطه المدير عام الشرطه بعد انتهاء الفتره حق الترقيم بيتم منع دخول السيارات كاملا الى مركز المحافظه، سواء كان من الجهه الغربيه من معسكر الحمراء او من نقطه الشقين ومن الجهه الشماليه اللي هو نقطه المصنع والجهه الشرقيه اللي بتكون من نقطه الدفيع، بدون رقم لا ينفذ دخول مركز المحافظه.
0: جميل.
1: هذا خلال بعد انتهاء من العمل الداخلي ثم يتم الانتقال الى العمل المرحله الثانيه ان شاء الله بعد التصديق على البادره اللي على هذه اللي قدمناها لقياده العمل، وقياده العمل بدورها قدمت به لقياده السلطه المحليه في المحافظه.
0: نعم، بالنسبه اليوم الاول هل ضبطتم عدد كبير يعني من السيارات؟
1: نعم، تم ضبط عدد كبير من السيارات ومن الدراجات الناريه.
0: الاجراءات
1: تم نشر الصوره هذيك في موقع الامن. نعم.
0: الإجراءات التي اتخذتموها يعني حجز المركبة وذهابها إلى المرور، أو
1: حجز المركبة والتأكد من سلامتها فنيا.
0: جميل.
1: تكلمت الأخت في الإذاعة أتت أنه صغار تسلموا بجوزات ما أدريش، فهنا يتم أول شيء إصلاحها فنيا وبعدين تبدأ إجراءات الترقيم.
0: نعم.
2: عقيد معمر، ماذا عن السيارات التي فقدت لوحاتها؟ هل هناك من إجراءات لديكم؟
1: الإجراءات الأولية تتم في عمل المكلة، لأنه النظام الإلكتروني في عمل المكلة، يعني نحن عندنا يأتي بلاغ من عمل المكلة بعد يتأكدوا من النظام الموجود لديهم عند السير اللوحة هذا البلاغ الموطن أنها فقدت، تتم إدخال البيانات عنها أولا في النظام الإلكتروني في عمل المكلة، تؤكد هل السيارة عليها بلاغات سابقة، هل السيارة مالكها عليها بلاغات سابقة، هل السيارة مطلوبة، إذا كان ما في عليه هاي يعطوه التأكيد بأن المواطن هذا فقد اللوحة وبيستكمل إجراءاته إجراءات البلاغ ويأتي إلى شرطة السير لاستكمال استخراج رقم جديد. يعني فإحنا سهلنا على المواطن كان في السابق، يعني عندما تبقى اللوحة واحدة يكون إيش تروح لازم يستخرج لوحة تلقى اللوحة المفقودة ويبدأ في إخراج لوحتين جديدة. الآن لا، فقدت عليك لوحة أنا حاطبع عليك لوحة، يعني أنت راح تستكمل جميع إجراءاتك بدل ما تطلع لوحتين وبرقم ثاني وملكية ثانية، إحنا نغير لك اللوحة اللي فقدت تتواصل بالذكرى من عندنا عبر الشركة الحضرمية بحالة نشتغل.
0: نعم، بالنسبة للحملة هل ما في خطة مثلا نقلها إلى بعض المديريات خصوصا مثل الشحر أو الغيل أو؟
1: شوف الشحر، بالنسبة للشحر والغيل هذا عندنا في كتاب مرور فيها. وهم على أساس من ضمن الخطة، ولكن في ظروف معينة كانت أن يتأخر الحملات عندهم إلى الأسبوع القادم.
0: يعني الأسبوع القادم بتكون في حملات في المديريات هذه؟
1: في حملات في المديريات. نعم، احنا الآن الخطة الموجودة حتى المديريات اللي ما فيها فروع مرور. يعني نحن عبر مدير عام المحافظة نسق على أساس نسق مع مدير عام المديريات تنزل لجان ترقيم من إدارة المرور في المحافظة.
0: نعم، لأن الأمن هو أمن الجميع يعني، وأمن
1: الجميع والمسؤولية. نعم. مسؤولية الجميع.
0: صحيح. فما هي الكلمة الأخيرة التي تود أن تقولها للأخوة الذين لم يرقموا مركباتهم إلى هذه اللحظة؟
1: والله أنا أوجه هذا الكلام المالكي المركبات بأن يسارعوا في ترقيم مركباتهم، وأفضل أنهم مباشرة اختياريا قبل أن يقع في موقع الحملة ويتم تأخير. كل شخص أو كل مالك مركبة يتم معها يكون الأوراق الخاصة بالسيارة من ملكية وغيرها إذا كان مرقم تكون معه، لأنه ممكن يتعرض للتأخير والحجز أحيانا. أما اللي مش مرقم يعني هذا بيتم حجزه، لكن إن شاء الله نحن نتمنى من الجميع أنه يبادر من نفسه قبل هذه الحملة. هذه تختلف عن باقي الحملات لأنها فيها مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. يعني أنت بتهرب من الترقيم.
0: نعم
1: أنا ما حبيت أوصل الله هو المالكي المرتبس.
0: نعم شكرا العقيدة معمر عبد الله المجري مدير إدارة شرطة السير بأمن ساحل حضرموت. شكرا.

0: صباح الخير يا حضرموت. ونفذت إدارة شرطة السير بأمساح الحضرموت يوم أمس حملة أمنية ومرورية واسعة في عدد من شوارع ومناطق مدينة المكلا لضبط المركوبات والدراجات النارية غير المرقمة وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.
1: وجاءت الحملة بإشراف

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء، وقبل الختام هذا تذكير بمواعيد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:34
0: يؤذن لصلاة العصر اليوم في 2:53
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 5:33
0: أذان العشاء في 6:37
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون عند 4:22
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:32 وتبدأ صلاة الشروق في 5:48
1: نعم.
0: إذن أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: سعدنا بصحبتكم من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزيد.
1: رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله السيود.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد.
1: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم، والبداية بسم الله الرحمن الرحيم والعناوين. رئيس مجلس القيادة يعلن عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. الخنبشي يرعى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وتأهيل المعهد التجاري بفوة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أنشطة منتدى طلاب سيبان ويؤكد دعم المبادرات الشبابية بالمحافظة. والوكيل الكثير يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد كل فرص التهدئة. وقال فخامة الرئيس في بيان للشعب اليمني: انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة، أعلن اليوم عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. وأضاف أنه أصدر توجيهاته للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد رئيس مجلس القيادة أن قرار بدء العمليات جاء بعد أن منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، فيما قابلت الميليشيات جهود التهدئة بمزيد من الحشد والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. وقال إن موقف الدولة اليوم هو تحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة واستمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة. وشدد فخامة الرئيس على أن المعركة ليست حربا على المواطنين في صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، وليست حربا ضد مذهب أو قبيلة، وإنما معركة الدولة من أجل مواطنيها وسعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح. وخاطب المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات قائلا: أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد الميليشيات والحفاظ على أبنائهم من الزج بهم في المعارك. هذا وسنقدم عقب هذه النشرة كلمة رئيس مجلس الرئاسة. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعي الطاقة والتعليم الفني والتدريب المهني، بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري. وتضمنت الاتفاقية الأولى توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية 12 مرفقا حكوميا بالطاقة الكهربائية، تشمل 6 مدارس و6 مرافق حكومية ومؤسسات، إلى جانب تنفيذ مشروع لإنارة الشوارع العامة المجاورة الممتدة من جسر خمر حتى مدرسة الحرية للبنين بالكود، بالإضافة إلى منطقة المعاوص، وبطول إجمالي يبلغ نحو 16 كيلو متر وبعدد 918 كشاف. وينفذ المشروع مؤسسة بن سلمان للمقاولات ممثلة بمديرها العام الأستاذ سعيد بن سلمان بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بما يسهم في دعم استخدام الطاقة المتجددة وتخفيف الأحمال عن الشبكة العامة للكهرباء وتحسين مستوى الإنارة والخدمات في المناطق المستهدفة. فيما شملت الاتفاقية الثانية مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التجاري بفوة، إلى جانب أعمال التوريد والتموين المرتبطة بالمشروع، وينفذها مؤسسة عبد الحافظ أحمد شيخ اليهري للمقاولات وعقود التوريد والتموين بتمويل من السلطة المحلية، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري لمحافظة حضرموت بهدف الإسهام في تطوير البيئة التدريبية وتهيئة مرافق مناسبة للتعليم الفني والتدريب المهني. وجرى توقيع الاتفاقيتين استنادا إلى قرارات لجنة المناقصات بحضرموت في اجتماعها السابق، والتي أقرت ترسية المشاريع على المقاولين المستوفين للشروط والمتطلبات الفنية والقانونية وفق الإجراءات المعتمدة وبناء على العطاءات المستوفية والأقل قيمة. وأكد وكيل حضرموت للشؤون الفنية أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار توجيهاتها لتعزيز المشاريع الخدمية والاستثمارية ذات الأولوية وتحسين البنية التحتية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ودعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسار التنمية المحلية بالمحافظة.

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا على أنشطة وبرامج منتدى الطلاب سيبان وأوضاع المنتدى واحتياجاته، وذلك خلال لقائه عضو الهيئة الاستشارية للمنتدى الأستاذ خالد بازفين ورئيس المنتدى الأستاذ عبد الله سالم الحيقي وعددا من أعضاء المنتدى. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح حول أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها المنتدى وما يقدمه من مبادرات طلابية وشبابية تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والمجتمعية، إلى جانب أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه عمل المنتدى. كما ناقش اللقاء سبل دعم وتطوير أنشطة المنتدى وتوفير البيئة الملائمة أمام الشباب والطلاب لتنفيذ برامجهم ومبادراتهم بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وأكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أهمية المبادرات الشبابية والطلابية في صناعة جيل قادر على الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية، مشددا على اهتمام السلطة المحلية بدعم الأنشطة التي تخدم الشباب والطلاب وتفتح أمامهم مساحات أوسع للتعليم والإبداع والمشاركة المجتمعية. ترأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثير أمس اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت لعام 2025 والنصف الأول من العام الحالي 26. وخلال الاجتماع جرى استعراض التقرير وما تضمنه من مؤشرات حول مستوى أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية وجودة خدمات الاتصالات والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتوسعة نطاق التغطية، إلى جانب أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها. وأكد الوكيل الكثير أهمية الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات وتحسين كفاءة الأداء بما يلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات، مشددا على ضرورة الاستفادة من ملاحظات ومؤشرات التقرير السنوي في تحديد الأولويات ووضع الحلول المناسبة للتحديات القائمة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتطوير خدماتها. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بالمحافظة بهدف بلورة مخرجات التقرير في صورة توصيات عملية تسهم في تجاوز التحديات والصعوبات التي واجهت المؤسسة خلال الفترة الماضية وأحداث نقلة نوعية في مستوى أدائها وخدماتها بما يخدم احتياجات المحافظة. وخرج الاجتماع بعدد من الملاحظات والمقترحات إلى جانب أعداد مسودة توصيات تمهيدية لرفعها ومناقشتها خلال دورة انعقاد المكتبة التنفيذية المقبلة واتخاذ ما يلزم بشأنها. التقى وكيل حضرموت لشؤون الشباب منظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمكتبه في مدينة المكلا أمس قيادة مؤسسة النجاة للإغاثة الإنسانية والتنمية بحضور مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العمل الإغاثي وتوسيع مجالات التدخل الإنساني في مخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة. وضم وفد المؤسسة كلا من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد العكبري والمدير التنفيذي الدكتور تامر طاهر علي ومدير الرقابة والتفتيش الأستاذ عمر سعيد باقروان وعضو المؤسسة الأستاذ علوي باعلوي. وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة أبرز احتياجات النازحين وتحديد الأولويات الميدانية العاجلة والتي شملت دعم وتأهيل قطاع الإيواء وتحسين الظروف البيئية والمعيشية بالمخيمات وتعزيز الأمن الغذائي وتأمين إمدادات المياه النقية والإصحاح البيئي للوقاية من تفشي الأوبئة،
إلى جانب دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية ومساندة برامج التمكين الاقتصادي وسبل العيش للأسر الأشد فقرا. وأكد الوكيل بعلوي حرص قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل الصعوبات أمام منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان توجيه المساعدات بكفاءة وسرعة استجابة تسهم في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف على حد سواء. من إذاعة المكلا قدمنا لحضراتكم مستمعين الكرام النشرة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الاثنين، حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذ الزميل عبد الله سعيد السيود، ومن إدارة الأعلام الجديد الزميلة مادلينا باكول.

0: المستمعون الكرام، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: سلة شعب حضرموت تغادر غدا الاثنين إلى لبنان للمشاركة في البطولة العربية 38. كتيبة النوارس تختتم تحضيراتها بمعنويات عالية وجاهزية فنية وبدنية مكتملة وسط تطلعات لتقديم حضور مشرف يعكس ريادة السلة اليمنية بين 12 ناديا عربيا. متابعات علي محمد عمرا. من المكلا، حيث البحر لا يفصل حضرموت عن العالم بقدر ما يفتح لها أبوابا نحو أفاق أوسع. تبدأ غدا الاثنين رحلة جديدة للنوارس صوب بيروت في محطة عربية جديدة يرفع فيها فريق كرة السلة بنادي شعب حضرموت راية الوطن، ويبحث عن حضور يليق باسم النادي وتاريخ كرة السلة الحضرمية واليمنية. فجر غد الاثنين تغادر بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت سفير الوطن مدينة المكلا، متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية 38، والتي يستضيفها نادي الحكمة اللبناني خلال الفترة من 9 وحتى 20 من أكتوبر الجاري بمشاركة 12 ناديا عربيا. وكانت قد أنهت كتيبة النوارس تحضيراتها بمعنويات عالية وجاهزية فنية وبدنية واضعة نصب عينيها هدفا واضحا: تقديم حضور مشرف يعكس التطور الذي شهدته كرة السلة في النادي، ويمنح المشاركة اليمنية حضورا يليق بها بين أندية عربية تسعى جميعها إلى المنافسة في واحدة من أبرز البطولات على مستوى الأندية العربية. لم يأتي الظهور العربي لشعب حضرموت من فراغ، فقد صنع الفريق خلال السنوات الأخيرة حضورا خارجيا لافتا مستفيدا من مسيرة محلية عززت مكانته بين أبرز فرق كرة السلة في اليمن. وجاء تتويج الفريق بلقبي الدوري والسوبر ليضيف إلى رصيده التنافسي ويمنحه دفعة جديدة نحو الاستحقاقات الخارجية، حيث أصبح تمثيل الوطن مسؤولية تتجاوز حدود النادي وتضع على عاتق اللاعبين مهمة الظهور بصورة تعكس مستوى اللعبة في اليمن. وفي العام الماضي كانت مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مسرحا لآخر مشاركات الفريق عربيا في تجربة أضافت إلى رصيد اللاعبين مزيدا من الخبرة والاحتكاك، وفتحت أمامهم نافذة جديدة للتعرف إلى مستويات وأساليب مختلفة في كرة السلة العربية. واليوم وبعد عام من تلك التجربة يعود شعب حضرموت إلى واجهة المنافسة العربية من بوابة بيروت بخبرة أكبر وطموح جديد، وتحمل المشاركة المرتقبة خصوصية إضافية كونها تمثل الاستحقاق الخارجي الرابع لفريق شعب حضرموت في مسيرة باتت تتخذ من المشاركات العربية مساحة لإثبات الذات واكتساب الخبرة ورفع مستوى المنافسة. ولمزيد حول تحضيرات الفريق للبطولة نستمع إليها في تصريح مدرب فريق كرة السلة بنادي شعب حضرموت الكابتن هشام حجيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفترة إعداد الفريق كانت فترة ممتازة، استعد الفريق بوفق خطة وبرنامج معين من أجل رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية والحالة النفسية كذلك والذهنية للاعبين من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية المقامة في لبنان، التي تتمثل عدة فرق قوية. تعتبر هذه البطولة من أقوى من البطولات السابقة، بس إن شاء الله كلنا على عزيمة على تقديم أداء مشرف مع لترفع اسم سلة اليمن خاصة وسلة شعب حضرموت. لقد تم إضافة لاعبين لتعزيز الفريق، لاعب أمريكي صانع ألعاب وكذلك أمريكي آخر تحت السلة، من أجل تعزيز الفريق والظهور لمستوى مشرف وتحقيق إنجازات ونتائج مشرفة بإذن الله.
2: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة لمنتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة، والذي تأهل بجدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا المقامة حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية عقب فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف. هذا وقد قدمت إدارة نادي شعب حضرموت أسماءات التهاني والتبريكات إلى قيادة الاتحاد العام لكرة القدم والجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة بمناسبة التأهل المستحق. وثمن النادي هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة للجهود الكبيرة والعمل المتواصل من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني الكابتن أنور عاشور سعدان، وما بذله من جهود فنية أسهمت في الظهور المشرف وتحقيق هذا التأهل. كما خص نادي شعب حضرموت بالتهنئة إلى الجهاز الإداري للمنتخب وبضمنه المشرف الرياضي بالنادي الأستاذ ضياء عبد الله باوزير تقديرا لدوره وجهوده ضمن الجهاز الإداري للمنتخب، متمنيا له ولزملائه في الجهاز الفني والإداري مواصلة النجاح حتى التتويج بالكأس، وكذلك المتابعة والإشراف المستمر من قبل الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، وما يبذله الاتحاد من جهود في دعم المنتخبات الوطنية ومساندة مسيرتها في المشاركات الخارجية. هذا وستقام المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للناشئين بين منتخبنا الوطني للناشئين وشقيقه منتخب لبنان يوم الاثنين 5 أكتوبر عند الساعة 7 مساء على ملعب العقبة بالأردن.
1: الأخبار.
0: استقبل الأستاذ عبد الهادي التميمي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، استقبل رئيس بعثة فريق أصدقاء أبو أيمن الرياضي الثقافي الاجتماعي الكابتن صبري بن شعب أبو أيمن وبمعيته الشخصية الرياضية الأستاذ درويش عبد الله سويد وعددا من أعضاء البعثة. وخلال اللقاء رحب الوكيل التميمي بزيارة البعثة إلى مدينة سيئون، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعزز روح الأخوة والمحبة بين نجوم رياضيي الساحل والوادي، مشيدا بجهود قيادة البعثة في تنظيم مثل هذه المناسبات الرياضية الوطنية. من جانبهم عبر رئيس وأعضاء البعثة عن سعادتهم بهذا اللقاء، مقدمين شكرهم وتقديرهم للوكيل المساعد على حبه ودعمه المستمر للرياضيين على مستوى الساحل والوادي. هذا وقد أجرى الفريق مباراة ودية في مدينة تريم مع فريق نجوم نادي البرق انتهت ب3 أهداف مقابل هدف لصالح أصدقاء أبو أيمن بحضور الأسطورة الكروية الوطنية الكابتن صالح بن ربيعه.

قام شباب أكاديمية الفقيد طاهر باسعد بتكريم الشخصية الرياضية التوثيقية لرياضة حضرموت سالم عبد الخير العويني بدرع الأكاديمية نظير الجهود التي يبذلها في توثيق رياضة حضرموت.

تقدمت إدارة نادي المكلا الرياضي بأصدق التهاني والتبريكات إلى لاعب النادي سالم خالد سالم بن حولة بمناسبة حصوله على شهادة دان ون في رياضة التايكوندو والصادرة عن المقر العالمي للتايكوندو كوكي وان، وذلك عقب اجتيازه اختبار الترقية بنجاح. ويمثل حصول سالم بن حولة على هذه الشهادة إنجازا مميزا لنادي المكلا، حيث أصبح رابع لاعب في النادي يحصل على شهادة الدان من الاتحاد العالمي للتايكوندو بعد اللاعبين مراد باحويج وسالم باسيف ومحمد باحطاب الذين حصلوا في وقت سابق على ذات الشهادة. ليواصل سالم بن حولة مسيرة زملائه ويضيف إنجازا جديدا إلى سجل نادي المكلا في رياضة التايكوندو. في لفتة وفاء وتقدير كرم نادي شعب حضرموت اللواء ناصر عبد ربه منصور هادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الناصر للتنمية تقديرا لما يقدمه من دعم سخي ومساندة للنادي وإسهاماته في دعم مسيرة الفريق ومشاركته في البطولة الخليجية للأندية، حيث قام رئيس نادي شعب حضرموت المهندس صالح فائز العمري بالعاصمة السعودية الرياض بتكريم اللواء ناصر عبد ربه منصور هادي مقدما له الشكر والتقدير على دعمه ومساندته للنادي وللرياضة الوطنية، مؤكدا أن هذه المواقف ستظل محل اعتزاز وتقدير لدى أسرة نادي شعب حضرموت وعموم الشباب والرياضيين. ويثمن نادي شعب حضرموت كل الجهود والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرته الرياضية وتعزز حضوره وتمثيله المشرف لحضرموت والوطن في المحافل الخارجية. في لفتة وفاء وتقدير للتميز الرياضي كرم الشيخ محمد سالم الدوعاني باعشر الشخصية المجتمعية والرياضية الحضرمية الرئيس الفخري لنادي ريبون حريضة وعضو اللجنة المجتمعية والتسويق والاستثمار بفرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كرم حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وفريق نادي شعب حضرموت الدولي محمد أمان تقديرا للمستوى الكبير والأداء اللافت الذي ظهر به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج 27.

0: عقدت اللجنة العليا للمسابقات اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد العام برئاسة رئيس لجنة المسابقات الدكتور أبو علي غالب وبحضور أعضاء اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور مهنئاً الجميع بالنتائج الأخيرة التي حققتها منتخباتنا الوطنية على مستوى الناشئين والوطني الأول. وبعد نقاش مستفيض لأهم ما جاء في جدول أعمال الاجتماع وتقارير المراقبين والحكام واستنادا إلى لائحة المسابقات الوطنية للموسم 2025-2026 أوصت اللجنة ما يلي: تأجيل مباريات نادي شعب حضرموت في الدوري والكاس حتى تاريخ عودته من مشاركته الخارجية، إقامة الجولة 13 للدوري مع المباراة رقم 81 والمؤجلة من الأسبوع 12 بين وحدة صنعاء والهلال على ملعب الظرافي وعلى النحو التالي: وحدة صنعاء والهلال الخميس 8 من أكتوبر على ملعب الظرافي، سلام الغرفة والمكلا الخميس 8 من أكتوبر على ملعب البرق بتريم، تضامن حضرموت والعروبة الجمعة 9 من أكتوبر على ملعب الفقيد بارادن بالمكلا، اتحاد حضرموت واتحاد إب يوم الجمعة 9 من أكتوبر على ملعب البرق بتريم، تأجيل مباريات دور الأربعة في كأس الجمهورية إلى بداية شهر نوفمبر.
1: أضواء.
0: يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعب حضرموت لخوض منافسات مرحلة الذهاب في دوري أبطال الخليج للأندية، حيث يخوض سفير الوطن 3 مواجهات مرتقبة خارج أرضه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. المباراة الأولى شعب حضرموت ونيوم السعودي، ستقام المباراة في مدينة تبوك السعودية بتاريخ 13 من أكتوبر الجاري الساعة 9 مساء. المباراة الثانية شعب حضرموت والدحيل القطري في دولة قطر بتاريخ 28 من أكتوبر الجاري في 6:15 مساء. المباراة الثالثة شعب حضرموت والشباب العماني في سلطنة عمان بتاريخ 3 من نوفمبر القادم عند الساعة 6:45 مساء. كل التوفيق لسفير الكرة اليمنية في مسيرته الخليجية.
2: من أخبار الفرق الشعبية.
0: من الديس الشرقية وفان الزميل وليد القعيطي بهذه الأخبار. تتواصل مباريات الجولة الثالثة من دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي الذي ينظمه فريق النصر بالدعاء

انتهت مباراة هلال حلفون وشباب ثوبان بالتعادل السلبي دون أهداف، ليرفع هلال حلفون رصيده إلى 7 نقاط، فيما رفع شباب ثوبان رصيده إلى 3 نقاط. وحصل لاعب هلال حلفون رأفت اليزيدي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والمقدمة من مشرب بدون اسم للمشروبات والعصائر الطازجة والآيس كريم بالديس الشرقية. وفي المباراة الثانية والتي أقيمت عصر الجمعة الماضية، تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على الرجيدة بهدف دون رد سجله اللاعب فراس بامزروع، ليحقق النصر أول 3 نقاط له في الدوري، فيما بقي رصيد الرجيدة عند 1. وحصل حارس فريق النصر عمر العجيلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والمقدمة من الشخصية الرياضية صالح عبد القادر بالخير. واختتمت مباريات الجولة 3 عصر السبت بمواجهة جميلة وممتعة، تمكن خلالها فريق التضامن من الفوز على الصيادين بهدفين دون رد، ليرفع التضامن رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الصيادين عند 3 نقاط. وحصل لاعب التضامن عبد الرحيم شيخان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والمقدمة من شبكة الراشدي الإعلامية. ويتصدر المجموعة الأولى فريق الغريفة برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر المجموعة الثانية فريق هلال حلفون برصيد 7 نقاط، ويتصدر قائمة الهدافين لاعب التضامن عبد الرحيم شيخان برصيد 3 أهداف. هذا وقد أقرت اللجنة المنظمة لبطولة الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي جدول مباريات الجولة 4 من البطولة، والتي ستشهد إقامة عدد من المواجهات الكروية على النحو التالي: 5/8 أكتوبر الرجيدة والريفي، 9/10 أكتوبر الغريفة وتعاون الشيشان، 10/17 أكتوبر التضامن ووحدة الغيضة، 15/15 أكتوبر شباب ثوبان والصيادين، 16/16 أكتوبر الأهلي وهلال حلفون، 17/17 أكتوبر النصر وسلام الجول. مواجهة جديدة ينتظرها عشاق الكرة في الديس الشرقية، وسط طموحات متباينة للفرق لمواصلة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في مشوار البطولة. وشكرا للزميل وليد القعيطي. ضمن مباريات دوري نجوم المستقبل الذي يقام تحت إطار مجلس الفرق الشعبية بأحياء الإنشاءات والمتضررين والمساكن لمواليد 2009 في نسختها 9، صعد فريق شعلة الإنشاءات إلى دور 6 بعد تغلبه على فريق شمسان 3 أهداف، ليضرب موعدا مع نجوم الطويلة، بينما يلعب شباب الرحمة مع نجوم الثرية، والنصر من حي السلام مع الوحدة من فوّة.

حقق منتخبنا الوطني الأول فوزا مستحقا على منتخب البحرين بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتعتبر المباراة الأكثر تهديفا بكأس الخليج 27 المقامة حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن تكريم خاص للاعبي منتخب اليمن بعد اختتام منافسات خليج 27 بالانتصار الكبير الذي تحقق على منتخب البحرين بخمسة أهداف مقابل هدفين في آخر مواجهته بدور المجموعتين بالبطولة. وقال الاتحاد اليمني في بيان له بها

هذا الشأن أن رئيس الاتحاد الشيخ أحمد العيسي وجه بتكريم المنتخب بمكافآت مالية خاصة تقديرا لجهود اللاعبين والطاقم الفني والإداري خلال البطولة الخليجية، والتي توجت بالانتصار الكبير على منتخب البحرين بتميز واضح لعبا ونتيجة. وجاء في البيان: أعلن الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم عن رصد مكافأة مالية قدرها 5,000 ريال سعودي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب الوطني الأول، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها المنتخب وتتويجا للفوز الكبير على نظيره البحريني 5 أهداف مقابل 2 ضمن منافسات خليجي 27 المقامة في مدينة جدة السعودية. وأشاد العيسي بالمستوى المشرف الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المباراة، وبالأداء الرجولي والروح القتالية العالية التي قدموها على مدار شوطي اللقاء، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري واللاعبون، والتي أثمرت عن تحقيق نتيجة عريضة أمام المنتخب البحريني. وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الانتصار يعكس الروح العالية والإصرار الذي تحلى به لاعبو المنتخب، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل على توفير كل متطلبات الإعداد والتحضير للمرحلة القادمة، وفي مقدمتها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 بما يضمن أفضل ظروف ممكنة أمام المنتخب للاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة. يذكر أن المنتخب اليمني أنهى مشاركته في خليج 27 في المركز الثالث بمجموعته ب3 نقاط من فوز على البحرين ب5 أهداف لهدفين والخسارة من قطر بهدف وحيد ومن الإمارات برباعية نظيفة. وكان قبل مشاركته في البطولة الخليجية قد حظي بتكريم رئاسي وحكومي واتحادي ومكافآت مالية كبيرة على إنجاز التأهل لكأس آسيا 2027 إثر تصدره لمجموعته وحسمه للمواجهة الأخيرة على التأهل أمام منتخب لبنان بالفوز بهدفين دون رد.

0: قال الكابتن عبد الواسع المطري كابتن منتخبنا الوطني لكرة القدم وأفضل لاعب في مباراة اليمن والبحرين: نهدي هذا الفوز لجماهيرنا الوفية وإن شاء الله نقدم مستويات مشرفة للكرة اليمنية في بطولة آسيا القادمة.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك الجماهير الكبيرة هذه اللي حضرت. أعرض لك للمنتخب البحريني، النتيجة ما تعكس مكانة المنتخب البحريني. المنتخب البحريني بطل النسخة الماضية. أيضا بخصوص موضوع جائزة أفضل لاعب، أفضل لاعب مش عبد الواسع، أفضل لاعب الفريق ككل. نهدي هذا الفوز ونهدي هذا الأمل في هذا المنتخب للجمهور الكبير. نتمنى إن شاء الله أن احنا نستمر على نفس المنوال، عندنا فريق شاب وطموح.
0: وجه الكابتن ناصر الشمراني نجم المنتخب السعودي السابق رسالة جميلة لمنتخبنا الوطني بعد فوزه على منتخب البحرين، قال فيها:
2: على الشيء اللي قدموه في البطولة هذه من نواحي إيجابية كثير. أنا مباراة قطر صراحة كانوا أقل شيء يطلعون بالتعادل، في شيء إيجابي. الشيء الإيجابي اليوم بينوه في الملعب، أنك تفوز على منتخب بقيمة منتخب البحرين 5-2، ولا منتخب البحرين ترى حامل اللقب. منتخب البحرين منتخب مو سهل، منتخب مسخر له كل الإمكانيات، منتخب يعني كل شيء متوفر له، أو بعكس المنتخب اللي مواجهه. يعني منتخب اليمن اليوم أنا أقول لهم كفيت ووفيت في البطولة. بس إيش الأهم؟ الأهم أنك أنت تبني على هذا الفريق، لأنه عندك كأس آسيا أقلها تقدم أي شيء في كأس آسيا، يعني وصولهم لكأس آسيا بحد ذاته إنجاز.
3: نغم تعزف لجمهورك وموسيقاك بالأقدام، نغم تعزف لجمهورك

0: نجم المنتخب السعودي الأسطورة سعيد العويران أشاد بالمنتخب اليمني وقدم هدية خاصة للاعب عادل عباس.
1: أيضا أبارك لليمن صراحة، وأنا مني تكريم خاص لعادل عباس لاعب نادي الشباب كفو. إن شاء الله في أول مباراة في الدوري
2: كفو.
1: نعمل له تكريم.
3: وشنوع التكريم عدم بالعب
1: استاهل. والله فيها بخور، فيها عود، عطورات
4: بحثنا أنت يعني
2: استاهل استاهل
1: فيها
2: استاهل.
4: المهم الهدية
1: هدية سجل هدف، صنع هدفين اليوم، يعني
4: كان مميز صحيح.
1: الله يوفقه إن شاء الله.
5: يا أبطال حنايانا طريق يا حبنا مبروك، يا أبطال حنايانا طريق يا حبنا مبروك، بغطية ورد حمراء وتحرس عيون ورموك.
6: لعادل عادل تمريرة حلوة لعبد الواسع المطري، لعيب لعبد الواسع، أو هذا ناصر محمدوف، ناصر محمدوف يسجل التعادل للمنتخب اليمني. اليمني يعود مرة أخرى، ناصر محمدوف يحتفل وكأن كريستيانو رونالدو. يسعد هذا المدرج في هذه الليلة الاستثنائية السعيدة. 1-1 يعود المنتخب اليمني، يعادل الكفة، يعادل النتيجة، يطرق الباب الذي فتح له التاريخ. من هنا أمام البحرين بدأت أول أفراح الخليجية، وأمام البحرين يبحث اليوم عن الفرح الثاني. يعود إلى اللقاء ناصر محمدوف، منقولة عرضية من عادل بالرأس، المحاولة، الثاني وصل، الثاني وصل، المنتخب اليمني يقلب الطاولة، يقلب الطاولة عن طريق اللاعب عبد الواسع المطري. عبد الواسع المطري يا يمن، كأن الطريق إلى الفرح الخليجي يعرف عنوان واحد، كأن يعرف عنوان واحد فقط. البحرين كانت شاهدة على الأول، هل تكون هي الشاهدة على الثاني؟ عبد الواسع المطري، لكن خلف الهدفين هنالك عادل، عادل عباس قاسم الصغير الموهوب. تمريرة خاطئة للأمام، المحاولة قائمة، ثم اللمسة الآن، يا سلام يا سلام يا سلام، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي يا حبيبي يا رامي، هكذا هو المنتخب اليمني، هكذا هي الكرة اليمنية، هكذا هي الفرجة اليمنية. المنتخب اليمني لا يسجل بل يعزف في أرضية الملعب، يعزف في أرضية الملعب. متعة كبيرة للمنتخب اليمني، يا سلام على اللاعبين اليمنيين وهم يلعبون بهذه الطريقة الرائعة، يمتعونك الآن. رامي بكرة لعادل اللعيب، عادل نقلها أرضية لرامي اللي تابعها، وانتو جميل، هدف من أجمل الأهداف، من أرواحها. استمتع الآن بالمزيكا، مزيكا في أرضية الملعب. نواف، نواف أيضا اللي أيضا يلا، يا سلام يا سلام يا سلام، الرابع الرابع الرابع عن طريق الراية، عادل عباس الصغير القصير الممتع في شوط المباراة الأول. هذا الخامس، نعم هذا الخامس، نعم. ليلى ستبقى خالدة، ليلى ستبقى خالدة، سجل يا تاريخ، دوني يا صحف. من قال بأن المباراة هي تحصيل حاصل؟ أنتم الليلة تحصلون التاريخ، أنتم الليلة يا نجوم اليمن تحصلون التاريخ بخماسية، بخماسية. أصبحت النتيجة الأثقل، أصبحت الفرحة الأكبر، أصبح الانتصار الأكثر بالنسبة للمنتخب اليمني. هذه الكرة من بدايتها وصلت بهذه الطريقة.
5: سلام يا سلام يا منتخبنا، بشارة نصر لعزتنا. سلام يا سلام يا منتخبنا، بشارة نصر لعزتنا. بطل يا صانع الأهداف، بطل تحمل على الأكتاف.
0: تأهل منتخب السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 27 بعد فوز المنتخب السعودي على شقيقه القطري بركلات الترجيح. بينما تغلب منتخب الإمارات على منتخب سلطنة عمان بهدف وحيد. وستقام المباراة الختامية للبطولة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري.
2: بانتظار تنفيذ الكرة القادمة، مختار من علامة الجزاء في مواجهة محمود. مختار هل يختار النهائي أم الاحتكام إلى ركلة؟ مختار خلص حسمها وأحل الأخضر.
0: وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوة الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية والتقدير من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
7: يلا. المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة هذا الأسبوع المباشرة من برنامج ضيافة حضرمية. في هذه الحلقة من هذا البرنامج يسرنا أن يكون ضيفا معنا في الاستديو الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. وسنخصص هذه الحلقة عن المؤسسة وعن الشهر الوردي لسرطان الثدي، وهو شهر أكتوبر. هناك فعاليات، هناك أنشطة للمؤسسة وفعاليات في هذا الشهر سنتحدث خلالها من خلال محاورنا التي ستطرأ على الدكتور وليد. وإذا كانت هناك أي استفسارات أو أي ملاحظات عن المؤسسة وعن هذا الشهر، بإمكانكم مستمعين الأعزاء الاتصال بنا على هاتف الاستديو 30-29-29. تحية الزميل المنفذ والمخرج لهذه الحلقة الزميل عبد الله السيود، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل، سنكون مع الدكتور وليد.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الاعزاء، وارحب بضيفي في الاستديو الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسه حضرموت لمكافحه السرطان امل. اهلا وسهلا بك دكتور وليد معنا في ضيافه حضرميه عبر اثير اذاعه المكلا.
1: اهلا وسهلا استاذ محمد، وهذا ليس غريب على اذاعه المكلا التي اشكر طاقمها وادارتها كامله. في كل سنة يتجدد هذا اللقاء للتعرف على الشهر الوردي وعلى فعاليات المؤسسة خلال هذا الشهر.
0: نعم دكتور وليد، شهر أكتوبر هو الشهر الوردي لسرطان الثدي، فلماذا اختير أكتوبر من بين الشهور ولماذا أطلق عليه باللون الوردي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جد ترحيبكم مرة أخرى. شهر أكتوبر طبعا هذا اختير من قبل منظمة الصحة العالمية أيوة في اجتماعها في عام 1988 أنه يكون بعد ما شافوا أنه الأعداد الهائلة من سرطان الثدي أيوة اللي يصيب النساء على مستوى اليمن، على مستوى حضرموت، على مستوى العالم أجمع، عدد النساء اللي جن اللي صابوا بالسرطان يكون رقم واحد سرطان الثدي بأرقام مهولة وأرقام مخيفة. ولذلك اختاروا شهر الوردي، اختاروا شهر أكتوبر، لكن اللون الوردي ألبس لأنه اللون المحبب للنساء. مش عندنا بس في العالم،
0: في العالم كله
1: أيوة اللون الوردي هو المحبب للنساء، فلذلك اختاروا الشهر الوردي. وأيضا سرطان الثدي سهل الوقاية منه إذا تشوف في بدايته، سهل الوقاية منه أيوة وسهل علاجه. الآن نسبة العلاج لسرطان الثدي تفوق 90%، ولو تشوف حتى في المرحلة الأولى والثانية أو حتى المرحلة الثالثة قبل ما ينتشر في العظم وينتشر في أي أماكن أخرى. يعني الوقاية منه كبيرة وعلاجه سهل، بس أهم شيء أن المرأة تتوجه بشكل مبكر إلى عيادات الكشف المبكر وهي سليمة تماما وهي سليمة تماما. هذا هو النجاح، تروح وهي سليمة تماما ما تعاني، لكن قد عندها معاناة خلاص هذا اسمه مريضة معدها أيوة، لكنها تذهب إلى عيادات كشف مبكر وهي ما تشعر بأي ألام، ما تشعر بأي حاجة. يسوي العيادة مدة 10 دقائق، تشوفها الدكتورة تشوف ملمس الثدي فيها هل موجود فيها كتلة والله أي حاجة غير طبيعية، تحولها لجهاز الماموغرام. جهاز الماموغرام الإشعاع حقته خفيفة جدا جدا جدا على الثدي. تعملها جلسة تشوف إذا كان فيها حاجة ظهرت ولو حتى بحجم حبة العدس. على طول تحولها للأخصائي يأخذ عينة منها. إذا كانت عبارة عن ألياف يستأصلها وساعات تبقى ما تستأصل، وإذا اكتشف إنها ورم على طول يتم استئصاله، وحتى يمكن ما تتعرض لعلاج كيماوي في بدايته. ولو لا سمح الله أصبحت ظهرت في الجلد في السطح، معناه أنها قد ظهرت داخل الثدي، فلذلك يتم استئصاله وأيضا تخضع للعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي أو العلاج الهرموني. والحمد لله رب العالمين تشتفي شفاء كامل. كم عندنا من الشافية من الناجيات من سرطان الثدي. تم الاكتشاف المرض عندنا في المكلة والعلاج في المكلة، كل شيء تم في المكلة والحمد لله رب العالمين. حتى في يوم التدشين، في يوم التدشين أخذنا واحدة من الناجيات من اللي سووا كلمات قدام المحافظ، مشان أيضا يشعر المحافظ والحاضرين جميعا أنه ما نتكلم بالفراغ، لا نتكلم لما نقول ناجيين. عندنا واحدة ناجية وقالت اسمها قدامهم وهي تمارس حياتها الآن طبيعية، وبالعكس أنها متطوعة مع المؤسسة الآن في مجال الجانب النفسي والاجتماعي مع المؤسسة.
0: دكتور وليد، ماذا أعددتم هذا العام من فعاليات بهذه المناسبة؟
1: هذه السنة غير، يعني استفدنا من التجارب السابقة. طبعا احنا شغالين في هذا الجانب من 2010. يعني الآن السنة السادسة عشرة تقريبا، واحنا شغالين 16 سنة في الكشف المبكر. الكشف هذا السنة عدينا شهر 7 و8 عدينا أكثر من دراسة احتياج. خرجنا للنساء، خرجنا للثانويات، خرجنا يعني طلعنا دراسة من المجتمع نفسه إيش يحتاجون وإيش ممكن نقدم حاجة جديدة هذا السنة. فاخترنا عدة برامج، مثلا في اتفاقية الآن بتوقع بيننا وبين مكتب الصحة العامة والسكان خاصة بمراكز الصحة الإنجابية المنتشرة في كل مكان في ساحل وفي الوادي. هذه المراكز مستهدفة معانا في شاهل الوردي، لأن النساء يجن تلقائيا لهذه المراكز الصحة الإنجابية أثناء الخدمة اللي تقدمها للمرأة الحاملة والمرأة بعد ما تولد، من ضمنها خدمة الكشف المبكر وخدمة الفحص تعليم المرأة لفحص الذاتي. أيضا في اتفاقية بنوقعها مع يوم الأربعاء إن شاء الله مع مكتب وزارة التربية والتعليم. أيضا استفدنا من المرشدات الصحيات في المحاور وفي المجمعات وفي ثانويات البنات بإشراف من الصحة المدرسية بيكونوا مشرفين عنها. أيضا هذا من دربهم في هذا المجال. معظم نزولاتنا التوعوية والعلاجية أو مش العلاجية، الكشف المبكر بتكون في مناطق النائية، مثل المستهدفين مديريات النائية والصحراوية مثل ثمود، العبر، القف، الحورة، وادي العين، المناطق الضريعة، يعني المناطق اللي ما فيش فيها فروع للمؤسسة، وأيضا بعيدة كل البعد عن المراكز الصحية. فمستهدفينهم هذه السنة فبرنامج عدكي. طبعا برنامج ليس بس توعوي وصحي، أيضا في برنامج رياضي للمرأة أو للرجل،
2: يعني هذا العام
1: أيوة، وفي برامج أيضا موجهة للرجل
2: ما شاء الله.
1: أيوة فبكرة عندنا إن شاء الله بإذن الله لقاء مع الخطبة وأمة المساجد والمرشدين الدينيين في
2: نشر
1: منهم حوالي 25 جامع، بنجلس معاهم ونعطيهم النبذة كاملة عن سرطان الثدي، بحيث انه ما بسوي خطبة موحدة، لا كل واحد بعد ما يفهم كيف طريقة التوصيل، كيف الوعي من هذا الموضوع، من هذا ورسائل وجهها للمرأة ووجهها للرجل، وكل واحد بعدين بطريقته في خطبة الجمعة. معانا 3 خطب جمعة، الجمعة الجاية وبعدها وبعد 3 جمعة
2: في شهر أكتوبر.
1: كل واحد يلقي خطبته بحسب ما يشوفها مناسب.
2: التقيتهم أو
1: بكرة ملتقيهم إن شاء الله. أيوة مع مدير الأوقاف ومع المرشد الصحي، المرشد الديني عندهم في صاحب الإرشاد وبعض الإرشاد، وأيضا بيحضر معانا واحد من وكلاء المحافظة. أيوة فيعني قصدي إنه ليس مستهدفين فقط المرأة، مستهدفين المرأة والرجل على حد سواء، لأنه من اللي بيعطي المرأة الإذن؟ الرجل، سواء كان الأم أو الزوجة أو الأخت أو الإبنة، بتستأذن من الرجل حتى أن تروح لعيادة الكشف المبكر.
2: نعم.
1: فإذا كان هو مش فاهم بيقولها لا
2: أكيد،
1: فلازم هو يفهم يتوعى في هذا الموضوع ويعرف أن الموضوع مش أنها مريضة أو عندها شيء، لا تروح تعمل كشف مبكر، تعمل فحص عادي مدة 10 دقائق وترجع لبيتها. بعدين الفحص مجاني، الموجود طاقم نسائي،
2: التسهيلات ما شاء الله، يعني
1: التسهيلات كلها نفذها، كلها طبقناها تسهيلات، وايضا كل شيء مجاني. حتى لو احتاجت المراه الى اتراساون، اتفقنا الان مع اتراساون يعني مجهد فوق صوتيه مع مراه ايضا في هذه الدكتوره تعمل هذا، بحيث انه ما يقولون لا راحت لعند في رجال، لا كل طاقم نسائي من اول الاستقبال الى ان تخرج ترجع لبيتها، كله طاقم نسائي.
2: جميل دكتور وليد، لأهميته طبعا هذا الشهر والفعاليات، قام عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي شخصيا بتدشين الفعاليات، فكيف تثمنون دور السلطة المحلية معكم في المؤسسة خصوصا في هذا الشهر؟
1: نحن سعينا كثير من بداية شهر 9 انه لازم يكون حاضر معانا السيد المحافظ، انه يكون حاضر معانا فيه، لانه لما يعلن اول راس، الاكبر راس في المحافظة في انه يعطي توعيه للنساء او يوجه رساله للنساء انه ضروري كشف المبكر وهكذا، هذا يعطي انطباع كامل ان السلطه المحليه من رأس الهرم إلى المدراء كلهم عارفين أنه هذا توجيهات عليا، خلاص ماشي 1-2-3 فيها. فهذا نحن سعينا فيها، وإلى آخر لحظة كان يوم الأربعاء الساعة 11 بالليل، لأنه المحافظ بعدين شفته شخصيا أنه في هذا اليوم كان عنده أكثر من 4 أو 5 اجتماعات وعنده اللقاءات المنفصلة وعنده، لكن نحن حاول يعطي نحن حيز مدة 10 دقائق. بعدين مع صارت 10 دقائق صارت نص ساعة كاملة هو جالس معنا. وبعد ما خلصني من الكلمات قلنا له في كلمات قال تكلموا فيها، قال لا. بعدين هو طلب من الحاضرين جميعا قال من صورة واخذنا صورة كارية وكان مبسوط جدا جدا جدا، وخاصة أكثر مصاته كان لما شاف الناجية وسألها شخصيا قال لها متى عالجتي ومتى تخلصتي ومتى وكيف الآن، وحكت له عن كل حاجة فيها قصة نجاحها. فكان مفتح جدا جدا جدا على الفعالية، ولكن هذا هو يعني أكبر إنجاز حققناه أنه تدشين الشاه الوردي يكون من قبل سيد المحافظ.
2: نعم حضوره كان يعني شرف
1: طبعاً شرف
2: لكم يعني في المؤسسة، وفعلا هو ارتباطات سيادة المحافظ كثيرة، اجتماعاته وهو رأس السلطة في المحافظة، وأكيد يعني الوقت يعني ثمين، لكن جميل أن أعطاكم هذا الحيز من وقته.
1: أيوة. وعلينا صدق أنا شفت الوضع، شفت إيش كان الديوان مزحوم.
2: نعم صحيح.
1: شركات أدوية، رجال أعمال. حتى حين بيفضل إحنا عنده أعطانا إحنا وقتنا كامل.
2: لا هذا اهتمامات سيادة المحافظ بهذه المواضيع خصوصا في الصحة وفي دعم السلطة كان يعني جميل لكم في هذا اليوم وفي خطوط المؤسسة يعني
1: طبعاً
2: في هناك تعاون من قبل السلطات
1: كثير
2: المحلية أو مكاتب الوزارات ومكتب وزارة الصحة يعني
1: والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الكل متعاونين معنا والكل يقدرون المؤسسة وهكذا يعني، ولا نحتاج أي مكتب أو أي واحد من الوكلة وهكذا إلا كلهم متعاونين مع المؤسسة بشكل ما تصوره.
2: أيوة جميل جدا. دكتور وليد، هل هناك من مشافي ومراكز صحية خاصة تفاعلت في تقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية بمناسبة الشهر الوردي؟
1: لا والله هذا السنة ما فيش ما إلا بس دكاترة شخصيين بشكل شخصي إنه المرأة اللي تظهر عندها أي حاجة بعد عيادة كشف بكر، طبعا نحن الجهاز المامو اللي تبع المؤسسة هو موجود في مركز طب الأسرة، فالعيادة مجانية والجهاز المامو مجاني والأتراساون مجاني، هذا كله مجاني اللي نحن قدرنا عليها، لكن الأطباء المستشفيات الأخرى ما حد قدم هذه. لكن أمس سمعت إنه في مستشفى حضرموت وبعض مستشفى البرج اللي عندهم أجهزة المامو بيسوون تخفيضات في هذا الموضوع، بس ما نعرف يعني هل مصداقية هذا نعمة يعني قاسي ماش تنسيق
2: يعني ما فيش تنسيق مع كم مؤسسة،
1: لكن في بعض الأطباء الجراحين الأورام عندهم استعداد كامل لاستقبال أي مريضة في هذا الشهر بشكل مجاني، بس بيكون محول من قبل المؤسسة.
2: جميل جدا. بالنسبة للأجهزة الفحص هذه يعني هل متوافرة في جميع المشافي الحكومية ومراكز الصحة؟ لأن هناك في بعض أماكن لا يتواجد مثلا، أو أنتم عندكم في المؤسسة جهاز، لأن أعتقد الفحص مكلف شوية.
1: مش مكلف شوية، هو الفحص إذا كان قبل الآن مجاني هو ب10,000 ريال، الثدي ب5,000. أيوة لو احتاج الثدي واحد ب5,000 ده
2: يعني
1: لا ما فيش موجود، مش موجود إلا في بعض في اثنين في مستشفى واحد خاص وموجود عندنا موجود في مستشفى حضرموت وفي موجود في مستشفى البرج، بس مش عارف في البرج كان قبل فترة كان عاطل، لكن هل صلحوه الآن أو لا الله أعلم، لكن موجود في مستشفى حضرموت والبرج وموجود جهاز الثاني موجود عندنا للأسف، هذه بس فقط الأجزاء
2: اللي
1: موجودة في لا في مركز طب الأسرة
2: طب الأسرة
1: في مركز طب الأسرة،
2: لأن في بشر حيل مثلا ما في
1: لا ما فيش ما فيش ما فيش
2: لماذا يعني ما هل أنكم مكلف الجهاز
1: مكلف الجهاز جدا وبعدين يعني عندهم أولويات أكبر من هذه. يعني هو لو توج لو موجود في في حضرموت 2 أو 3 أجهزة فقط لا يعني هي كافية
2: أيوة. تغطي يعني
1: أيوة تغطي. لكن هو المفروض يعني المفروض على الأقل يكون في كل مديرية واحد أو مجموعة مديريات مثل محور المديريات الشرقية الشحر والديس الشرقية والريادي المفروض يكون واحد هناك
2: في محور يعني.
1: لكن لكن في واحد الآن معانا في الشحر هو
2: موجود
1: لا بس مو شغال هو موجود برضه على المؤسسة من الأجهزة القديمة فقط الآن نحن عملية في طور تجديده وهو لازال يشتغل بالحمض التحميض السابق وهكذا بالصبغات لكن الحين الآن بنعمل إعادة تجديده وبنحوله من منول إلى ديجيتال ايوه في ان شاء الله بس تصدق معانا الشركه اللي بتجيب نحن الجهاز قلنا له نحاول يكون في شهر اكتوبر والتدشين حقه يكون في شهر اكتوبر ايوه
2: يعني هذا العام
1: هذا لو جه ان شاء الله باذن الله من يعني يبغى له 2-3 أيام على ما يكتمل التجديد حقه وبنعلنه ان شاء الله باذن الله وممكن ممكن يستقبل
2: مهمة مثلا
1: طبعا هو مش في شهر اكتوبر بس احنا حابين يكون في شهر اكتوبر لكنه هو هذه الاجهزه تشتغل طوال العام طوال العام بس اللي هو التشديد أكثر والوعي أكثر والحشد الأكبر يكون في هذا الشهر وهي المرأة أصلا لما تروح لعيادة يكفيها 10 دقائق ربع ساعة في العام كامل
2: يعني خلال العام كامل
1: خلال العام كامل تروح ربع ساعة
2: 10 دقائق
1: ربع ساعة في عام كامل يعني هذا بس
2: لا شيء نعم صحيح
1: حسب كم ساعات في العام 63 يوم في أضربها في 24 ساعة بغني منها ربع ساعة في العام كله إن تروح لعيادة كشف مبكر وتتعب
2: وهذا مهم لحياتها وصحتها
1: أيوة.
2: صحيح يعني المفروض المرأة تبادر يعني وخاصة
1: لا بس بتجاهل صدق في هذا الشهر نشوف يعني حاشد غير عادي في العيادات
2: مقارنة بالشهر الأخرى
1: أيوة حاشد غير عادي
2: يعني الشهر الأخرى يعطى نتائج يعني
1: يعطي نتائج
2: خصوصا يزيد الوعي
1: يزيد الوعي ويتحمس به هذا الشهر بعد ما يقول لك شهر أكتوبر يقل الحماس حقه فنحن ليش اتجهنا إلى مراكز الصحة الإنجابية لأنها شغالة طول السنة وتكون مع المرأة طول السنة إن شاء الله.
2: طيب في ممكن ناخذ هذا الاتصال بعدين نواصل. السلام عليكم. الو اعتقد انقطع الاتصال ممكن يتصل اخر مره. بالنسبه للمناطق التي لا يتواجد فيها مثل هذا الجهاز وهي مناطق بعيده هل هناك من فحص؟ السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يا هلا من معانا؟
3: معكم محمد صالح التميمي اعلامي ومخطط للعلوم السياسيه.
2: ما شاء الله تفضل استاذ محمد.
3: حياك الله استاذي. اولا افضح على ضيفك الكريم الدكتور وليد في الاستوديو وصراحه نشكر مؤسسه حضرموت على الدور الريادي الذي تقوم به في التوعيه بشهر الوردي وسرطان الثدي. صراحة الحملة الماضية بشعار أنت الأساس إسحقي وهذه الحملة أمل حضرموت للكشف المبكر وتحت وسم بدري تفرق. صراحة نرى أنه المجهود الذي تقوم به المؤسسة كبير جدا وزاد من الوعي الشعبي لدى النساء وكذلك لدى الرجال يعني فنرى أنه الكثير من الأسر ذهبت بأبنائها أو ببناتها ونسائها إلى مراكز الكشف المبكر في جامعة حضرموت أو في مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت. ونرى أيضا أنه كثير من النساء بدأوا يوعون أصحابهم وجيرانهم وهكذا بأهمية الفحص المبكر في الشهر الوردي. لذلك كل الشكر والتقدير لكم في مؤسسة حضرموت وكذلك شكرا لإذاعة المكلة على تسليط هذا الضوء في برنامجكم هذا ضيف حضر مية من أجل التوعية بسرطان الثدي. شكرا لك أستاذي.
2: ونحن نشكرك أستاذ محمد على هذه المداخلة الجميلة وفعلا المؤسسة تقوم بدورها والأستاذ وليدي كلمة كلام مباشرة.
1: مشكور جزاك الله خير على هذا الإطراء الجميل والمداخلة الجميلة وإن شاء الله بإذن الله نحن نكون عند حسن ظنكم وقصي إذا كان عندكم أي ملاحظات أو مثلا أي تجارب أو أفكار لحملات قادمة إن شاء الله بإذن الله ما نستغنى إن شاء الله من هذه نصيحتكم إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك دكتور وليد وموفقين إن شاء الله فيكم ألف عافية.
1: يا أهلا وسهلا فيك.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلل. لازلنا معكم ومع ضيفنا الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. طبعا المؤسسة دكتور وليد تستقبل دائما حالات مصابة بالسرطانات ومنها سرطان الثدي، فهل لك أن تعطي عدد الحالات التي زارتكم أو تزوركم ومنها في سرطان الثدي؟
1: مثلا هذه السنة مركز الأورام في المكلة استقبل أكثر من 600 حالة سرطان جديد.
0: 600
1: منهم 381 مرأة. من ضمن 381 85 مرأة سرطان الثدي. شفت يعني من 381 85 معنى تقول مثلا ربع العدد تقريبا من سرطان الثدي. فهذا هو اللي جعل الناس يهتمون بسرطان الثدي بشكل غير عادي. أول سرطان يصيب المرأة، أول سرطان يصيب المرأة
0: سرطان
1: من, من, من كامل الأعداد يصيبون اللي يصيب المرأة هو سرطان الثدي. والناجيات أيضا من هذا المرض أعدادها أيضا كبير جدا. الناجيات من اللي كملوا علاجهم بسرطان الثدي في المكلة أعتقد في حضرموت، طبعا نتكلم على حضرموت الساحل في حضرموت الوادي قد يكون العدد مماثل أو أقل بحاجة بسيطة، لكن برضو رقم واحد هو سرطان الثدي. شفتنا عدة إحصائيات من دول عربية في المحور حقنا قريبة مننا، معناته في دول الخليج أيضا أكبر عدد عندهم من السرطانات في الثدي هو قسم من سرطان المرأة هو سرطان الثدي. في أمريكا يعانون أيضا أكبر من سرطان الثدي، يعني أنه مش عندنا بس فقط في حضرموت، وأنه هذا على مستوى إحصائية عالمية. أكبر أول سرطان يصيب المرأة من ضمن السرطانات الأخرى هو سرطان الثدي وبشكل كبير جدا، يعني ما هذا الآن ربع
0: العدد هذا
1: الثلاث الأرباع باقي السرطانات كلها. يعني ممكن تقول 40 نوع أو 50 نوع
0: كان الربع من المجموعة هذا
1: السرطان. بس في الثدي. فلذلك هذا يحتاج للمرأة تهتم بنفسها كثير وتروح لعيادة كشف مبكر. وأول يعني أي حاجة تصيبها في ثديها أي حاجة ولو حتى حاجة بسيطة تشوفها
0: على طول
1: تروح لعند دكتور، خلي الدكتور يطمنها يقول لها حاجة طبيعية حاجة بسيطة طبيعي. أيوة ما تسكت
0: مش يطمن نفسها.
1: تخيل يا أستاذ محمد يقول لي بعض الجراحين الأورام تجيله بعض نساء يعني انه الثدي حقها قدم مجرح وقدم بعضه حتى قدم في كمان ديدان صغيره، طيب كيف تسكت عن نفسها؟
0: نعم صحيح.
1: يعني هذا كله
0: لا تؤدي بالفصل من التهلكة
1: يعني. ايوه ونتيجه اهمال مش المراه نفسها كمان اهمال الاسره. في المكلة الى اليوم الليله يا استاذ محمد انه في ناس يعتبرون انه سرطان الثدي فضيحه.
0: ليش؟
1: يقول لك انه معها بتتزوج بنتي اخواتها معها بيجي لها اذا كان هل هو معدي؟
0: لا مش معدي.
1: سرطان مش معدي.
0: مش معدي
1: ابدا
0: اكيد.
1: والسرطان عمره ما كان فضيحه، السرطان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح.
1: والله سبحانه وتعالى اذا كان حب العبد ابتلاه.
0: ابتلاه.
1: ايوه
0: صحيح.
1: واللي بالعلاج ان شاء الله باذن الله كل شيء يروح، لكن تجلس المراه تشوف ما نقول الثدي مجرح بعدين تلجا للطبيب، والله في حالات هكذا جات والله في حالات جات بهذا الشكل، او بعضهم ايش في البدو يعالجون بالكي. الثدي الجلد حقه رقيق جدا، كيف تعالج بالكي؟ كيف مرة بتتحمل الالام حق الكي؟ وهذا كله زياره للطبيب يشوفها اذا كان هو سرطان وده بيعالجه، ده كان مش سرطان حاجه ثانيه بيعالجها. هاي
0: اكيد نعم
1: محتاج انه
0: دكتور هو الفاصل يعني بين
1: أيوة نعم مشان يسكت. لذلك انه اللي ركزنا عليه للمرشدات الصحيات الان في الصحه هذه اسمها الصحه المدرسيه والصحه الايجابيه انهم ايضا يعلمون النساء كيفيه الفحص الذاتي. الفحص الذاتي هي متى يكون بعد الدوره، خامس يوم بعد الدورة تشوف تعمل عدة تمارين وهي في الحمام، تشوف إنه إذا كان حاجة غير طبيعية موجودة في الثدي أو في الإبطين أو في الإبطين أو شيء على طول تتجه للدكتور. مش للدكتور لو أول شيء للطبيبة الكشف المبكر. بتشوفها إذا كان في حالة تستدعي تدخل الطبيب بتحولها عن طبيب. لا جابت الحالة طبيعية. وهذا تعملها هي نفسها تعملها.
2: ذاتي
1: يعني. تعملها ذاتي بعد كل دورة شهرية تعملها تشوف إذا كان شيء ظهر في حاجة عندها والله ما فيش حاجة عندها. وهذا كل التمارين ما بتأخذ دقيقة أو دقيقتين.
2: يعني مثل هذا التمارين على فحص الثدية والأبطين.
1: لا هي تشوف
2: يعني في علامات
1: في حركات تعملها معينة قدام المرأة وتشوف على ضوء الحركات هذه إذا كانش في علامات أو شيء أي حاجة أو احمرار أو شيء في أماكن على طول تلجأ إلى طبيبات الكشف المبكر. العيادة عندنا في مركز طب الأسرة شغالة مسائيا يوميا مش إلا في شهر وردي في طول أيام
2: السنة طول العام
1: يعني. والجهاز المامو شغال صباح وليل. يعني ما فيش ذاك الحاجة اللي تقول يعني إنه صعبة تروح أو صعبة كده. بل إنه حتى لو
2: سهلة يعني كلها
1: سهلة حتى لو راحت لعند طبيبة نسائية أو طبيبة عامة بتقولها بيضا إذا كان حاجة تخوف تقولها لا روح لعند دكتور. شافت حاجة طبيعية خلاص لأنه كل الدكاترة يخرجين عارفين طريقة الفحص الذاتي وطريقة الفحص السرطان الثدي. فقصدي إنه ما اللي يهمنا إنه ما تهمل نفسها
2: الهمال
1: ما تهمل نفسها
2: صحيح.
1: أيوة
2: الهمال هو يعني اللي يؤدي للتهلكة
1: أيوة لأنه حاجة بسيطة قاعد يكون تدخل بسيط وانتهى الموضوع كامل. لكن لما تسكت عن نفسك لا مش حلو.
2: نعم صحيح. طبعا هل هناك من علامات نقصية أولية تظهر في
1: المشكلة إنه سرطان الثدي بدون ألم
2: يعني.
1: ولا تقدر تكشفه إلا عن طريق الفحص الذاتي أو عن طريق الجهاز المعين.
2: يعني ما فيش هناك أي علامة تظهر أو شيء.
1: ما تظهر العلامة ما تظهر الحبة في الثدي إلا قد انتشر داخل الثدي بعدين يظهر يخرج برا قد انتشر داخل السرطان. مش السرطان الثدي معظم السرطانات يسمونه المرض الصامت بدون ألم. ينشر ما يكبر ما بده ظاهر بعدين تبدا
2: الفجوه ينزل
1: وحتى كيف يكتشفون باقي السرطانات في الرجال او في كل عن طريق الصدفه. يعني يجي المريض البطن تؤدي يطلع عنده ورم يجي راسه يؤدي يطلع عنده قدو ورم وقدو موجود يعني بهذا الشكل. ليش؟ لانه
2: صامت
1: في حاجه عندنا ما تعمل. طبعا هي مكلفه جدا. هي موجودة في الضمان الصحي. لو في ضمان صحي للموظفين وضمان صحي كان فحص كل 6 أشهر فحص معين يعمل للموظف
2: فحص عام يعني
1: فحص عام أيوة أو
2: مثل
1: فحص
2: إيش هذا الفحصات؟
1: أو فحص في كل سنة
2: مثل إيش هذا الفحصات يعني
1: فحصات عامة فحصات
2: في الدم مثلاً
1: أيوة فحصات في الدم فحصات تشوف إذا كان في تغييرات أو شيء أو أشعة أو يعني في فحوصات دورية تعمل أو حتى في السنة مرة واحدة تعمل كمان. هذا حق لما تروح للمامو ربع ساعة في السنة.
2: نعم صحيح.
1: بس في بعض الدول يكون هذه الفحوصات مجانية طبعاً إحنا مكلفة بفلوس.
2: نعم صحيح.
1: فلما يشير يروح الرجل هو مرته هو زوجته وهو بلاده
2: يعمل فحوصات
1: كان محتاج يعني كان محتاج بالهم مكلف جدا. نعم. بس لأنه ما فيش عندنا ضمان صحي عندنا هنا. لكن في الدول اللي فيها ضمان صحي يكتشفونه بدري كل الأمراض يكتشفونه بدري يكتشف إنه عنده سرطان يكتشف إنه عنده هكذا
2: سكري
1: ما ينتظر ما يظهر الألام وتجيله الهكذا
2: أو بالصدفة أيوة. أو شيء صحيح. نعم. فهذا الفحوصات مهمة دكتور ليد يعني جدا في يقولوا تشيك عن نفسك. أيوة. يعني
1: إن شاء الله بإذن الله بنبدأ في السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله من خطتنا للخطط المؤسسة بالكشف بكرة عن سرطان القولون. بنبدأ إن شاء الله بداية السنة الجاية. في معانا ورشة عمل إن شاء الله بتكون في شهر ديسمبر. بعد الورشة هذا بننطلق تو مباشرة بالكشف مبكر عن سرطان القولون وبتكون في عدة أماكن مش في مكان واحد فقط. أيضا بالنسبة للرجال الآن أصبح ما بقول رقم واحد لكنه أصبحت حالات كثيرة جدا من سرطان القولون. وهذا برضو سرطان القولون اكتشافه سهل جدا وعلاجه في البداية سهل عن طريق فحص معين يعمل فحص بسيط ثم هو نحن بنسوي لا هو مقبل يعني بفلوس يعني قصدي نحن بنسوي في البداية بنطلقها بشكل مجاني بالتعاون مع بعض المستشفيات مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة من بدابه. لو شفنا الإقبال بعدين ممكن يكون في أكثر من مكان. إن شاء الله هذا من بدابه إن شاء الله من بداية العام الجديد الكشف بكر عن سرطان القولون لأن هذا السرطان أيضا اكتشافه سهل وعلاجه سهل بعدين. لكن لو اكتشفته في مراحله الأخيرة ايوه يتعالج بس ياخذ فتره طويله. لكن ممكن تعالج ممكن تعالجه بدري.
2: يعني في حالات كثيره اعتقد مصابه بسرطان القولون.
1: لا ما اقدر اقول لك انه كم نسبته لكنه حالات كثيره مصابه بسرطان القولون
2: مقارنه بالسرطان.
1: ايوه لكن هل هو رقم واحد بالنسبه للرجال؟ لا ده ما يعني ما عندي المعلومه هذه الان. الاحصائيات في مركز الاورام ما جبتها، لكن قلت لك اللي نحن بنبدا في الكشف مبكر عن سرطان القولون.
2: جميل ان تبادروا انتم كمؤسسه بمثل هذه الورش وهذه
1: لان في جلسه جلسناها مع مدير مكتب الصحه العامه والسكان قبل حوالي اسبوعين. شرحنا حاجات كثيره بنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا هم نحن مكملين فقط لمكتب الصحه، جهودهم ما شاء الله مشهود لها. نشوف نحن ايش النواقص اللي موجوده وايش الثغرات اللي موجوده، ندخل من ضمنها ونحاول نسد الفجوات هذه. فهذا هو دور المنظمات المجتمع المدني، انها تساعد الدوله على سد الثغرات اللي موجوده، وايضا يكون الشغل بعدين العمل متكامل بينه وبينهم. نعطي لوحة بعدين لوحة كاملة، لوحة ممتازة انه الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وكلها في مجاله، اللي في مجال عمليات العيون، في مجال المخيمات، في مجال العيادات المتنقلة، ونحن مثلا في مجال السرطان، وفي مؤسسة في مجال القلب، يعني كله بعدين يكون تكامل كامل انه صحة عامة للمحافظة. وهذا دور المنظمات المجتمع المدني.
2: هل دكتور وليد من استعدادات هنا في حضرموت لإجراء عمليات لاستئصال أورام الثدي مثلاً؟
1: طبعاً موجودة.
2: السفر للخارج؟
1: موجودة.
2: موجودة.
1: موجودة وتمشي يومياً.
2: أين هذا في أي المستشفيات؟
1: الجراحين هم الموجودين الآن، جراحين الأورام ثلاثة. وكان اثنين، الآن ثلاثة، اثنين في العرب وواحد في مستشفى البرج. وإن شاء الله بإذن الله عيال حضرموت خريجين الجد جايين إن شاء الله بإذن الله.
2: من هؤلاء الثلاثة بالاسم؟
1: ممكن يعني دكتور سلاح بن زياد، ودكتور محمد بن عامر، وفي برج دكتور صالح.
2: في مستشفى البرج.
1: في مستشفى دكتور صالح، بس اسم لحظة بجيب اسمهم.
2: هذا جراحين يعني
1: جراحين أورام. لكن في دكاترة جراحين أيضا يقوم بعمليات جراحة الثدي. في بعض جراحين جراحة عامة لكنهم يقومون بعملية جراحة الثدي.
2: نعم نسمع دائما أن هناك استئصال ورم
1: صالح أحمد بامنيف.
2: بامنيف
1: دكتور صالح أحمد دكتور صالح بامنيف. أيوة هذا في مستشفى البرج. وإن شاء الله الجاي لكن في جراحين أيضا جراحة عامة يقومون بعمليات استئصال سرطان الثدي.
2: نسمع دائما بإجراء بعض العمليات واستخراج ورم بوزن كذا كذا. يعني هذا تتم في حضرموت
1: ولا في حضرموت؟ الحمد لله.
2: لأن البعض الخارج يعني مكلف يعني.
1: لا بس لهم الحين يقول لك إنه يعني بعضهم خلاص إذا كان سرطان يقول لك يحبد إنه يسافر. بس يحبد إنه يسافر. ما يحب يسوي هنا. وهذا طبعا مش عندنا حاصل. لا. مثلا الحين على سبيل المثال. نحن مرضانا فين يتعالجون معظمهم؟ في مصر. مصر يصابون بالسرطان ما يتعالجون في مصر،
2: يسافرون للخارج.
1: يسافرون للأردن، يسافرون لأوروبا، يسافرون للخارج.
2: في طب متقدم.
1: بعطيك أكبر منها. في أمريكا اللي هي عندها أكبر مركز على مستوى العالم اللي هو مركز مايو كلينيك في جراحة الأورام. في الأورام بعض مرضى في أمريكا يسافر لك لفرنسا، يسافر لك لبريطانيا.
2: وهو عنده أكبر مرض نفسي يعني.
1: أصبح خلاص نفسي إنه يقول لك لا ما بتعالجنا لازم يسافر. معنى ان احنا مرضان يسافرون لمصر، في مصر دكاتره ممتازين. يقول لك المصريين يسافرون خارج. الناس اللي يسووا العمليات هنا عندنا الحمد لله رب العالمين عمليات معظمها ناجحه. اغلب العمليات ناجحه.
2: نعم
1: اغلبها ناجحه. في بعضهم قلت لك عندنا هنا اكتشف المرض وسووا العمليه والعلاج الكيماوي لحد ما اصبح من الناجين، وهو هنا في حضرموت ما سافر مكان.
2: ما شاء الله.
1: ايوه وموجودين بالاسم معنا في المؤسسه. ايوه موجودين. يعني تقول انه دكاترتنا لا، في بعض مش كل في بعض امراض سرطانيه عندنا او في بعض يحتاج جراحات دقيقه، جراحات مش يحتاج امكانيات. بعضها مش موجود
2: يعني احنا الامكانيات متوفره
1: يعني بيسوونها مثل عمليات حق سرطان الدماغ. هذا امكانياته مش متوفره طول عندنا. هذه سافر لبرا. سرطان الدم نحن ما فيش عندنا اطباء او ما فيش عندنا اخصائيين اطفال. حضرموت الان كلها ساحلها واديها ما فيش فيها اخصائيين اورام اطفال.
2: مشكله
1: في عدن موجودين سبعه او ثمانيه نحن في حضرموت ما فيش حد.
2: ليش يعني ما
1: ما ما ما, ما,
2: ما يدرسون؟
1: لا, ما لا ما يعني ما ت ما فيش مغريات تخليهم يدرسون هذا التخصص, لأنه تخصص شوية متعب. أو تدرس ميديسين أطفال, يعني تخصص الأطفال ثلاث سنوات, ثم تتخصص في أورام أطفال ثلاث سنوات ثانية, يعني ست سنوات. لذلك الأخلاص ثلاث سنوات وبي بيشتغل عن أن يدرس ثلاث سنوات. لكن لو في مغريات من الدولة أنه خلال فترة دراسته تشجيع في فترة دراسته في مرتبات معينة في هكذا في حد يتكفل بدراسته كلها كاملة, يعني ممكن تحصل الناس يروحون يعني ست سنوات ويدرسون ويجون. لكن مشكلتنا في حضرموت أورام أطفال مش موجودين عندنا. عندنا أورام كبار الآن كثير من باطني ودم وجراحة, لكن أطفال لا جراحة ولا أطفال
2: في نفس الوقت يعني.
1: ما في شيء. لذلك أي حد يصاب بسرطان الطفل هنا عندنا يسافر. إما يسافر لعدن عند الدكاترة الموجودين في عدن, أو يسافر لصنعاء برضو في دكاترة أطفال موجودين في صنعاء.
2: موجودين في صنعاء.
1: أيوة. أو يسافر لك للخارج. اللي عنده القدرة يسافر للخارج, اللي ما عنده قدرة يروح لعدن أو يروح لصنعاء. والحمد لله هناك أيضا علاج ممتاز.

0: أورام ثلاث علاجات.
1: إيش هي؟
0: عملية جراحية، علاج كيماوي، علاج بيولوجي اللي بعد الكيماوي أو يسمونه مناعي، والعلاج الإشعاعي. العلاج الإشعاعي عندنا مجانا اللي جابه الشيخ عبد الله بن دول جزاه الله خير
1: في
0: مستشفى العرب في مركز العلاج الإشعاعي مجاني. العلاج الكيماوي عندنا في مركز الأورام مجاني، والعلاج البيولوجي مجاني.
1: وين يثبت يعني جدارته يعني بين
0: هذه العلاجات
1: كلها يعني
0: هذا العلاجات هذا اللي تأخذ مرضى السرطان في العالم كله مش عندنا بس هذا
1: أيوه
0: هذا العلاجات اللي تأخذ إما جراحة أول إلى جاء الورم كبير يقول لك أول شيء استخدم علاج كيماوي على ما يصغر ثم يعملوا له جراحة أو يبدأ بجراحة بعدين علاج كيماوي بعدين بعده بيولوجي. وإذا كان بعضهم يحتاجون علاج كيماوي أو يحتاج بيولوجي بعد العملية يعمل علاج إشعاعي أو أثناء علاج الإشعاعي في علاج كيماوي مثل الحين الآن اللي يجون الآن طبعا لأنه موجود علاج إشعاعي الوحيد في حضرموت عندنا اللي الوافدين اللي يجون اللي يعالجون من كل مكان من كل محافظات الجمهورية يجون لهنا
1: إلى
0: أي المكلة. بعضهم يجون له علاج إشعاعي له علاج كيماوي نفتح له ملف في مركز الأورام ويسوي العلاج الكيماوي حقه مجاني. ايوه اللي العلاج الكيماوي حقه في المركز الأورام مش موجود يرجع للمؤسسة نعمل له تسويق ونحاول نحن نوفر له العلاج الكيماوي. نحن ايضا نساعد مراكز الأورام نساعد مراكز الأورام في المكلة وفي سيئون بالعلاجات الناقصة عندهم مثلا إذا جينا نحن ساعات معونات دوائية كما اللي دشناها قبل حوالي أقل من شهر علاجات وزعناها للمستشفيين للمركزين مركز المكلة ومركز سيئون نطلب منهم إيش الحاجات الناقصة اللي عندكم واللي تستخدم بشكل يومي وعندكم نقص فيها. هم عندهم دعم الدولة لكن عندهم أرض ناقص لأنه الفلوس تجي ما تغطي الناس كلهم فلذلك يعطون نحن كشوفات بالحاجات الناقص نجيبها ونعطيهم إياها. وأيضا نوزع لبعض مراكز خارج المحافظة إذا كان يحتاجوا عندهم نقص في أدوية معينة أيضا نساعدهم نعطيهم فيها. فلذلك العلاقة بينه وبين مركز الأورام علاقة أيضا يعني علاقتنا بمركز الصحة نحن مكملين لهم في الجوانب اللي عندهم نقص فيها. المريض لما يتعالج في مركز الأورام يحتاج عملية جراحية يلجأ للمؤسسة يحتاج أشعة مقطعية أو ريني مغناطيسي يلجأ للمؤسسة. يعني المركز يوفر له الكشف مجاني اللي عندهم العلاج الكيماوي اللي موجود عندهم في المركز مجاني الفحوصات المخبرية مجانية لكن يحتاج خدمة مش موجودة في المركز فيوجهونه للمؤسسة فنحن نوفر له الخدمة اللي غير مش متوفرة عندهم.
1: بالنسبة للمساعدات في هناك مساعدات لمرضى السرطان عندما يلجئون إليكم أنتم كمؤسسة
0: هذه لما المريض يحتاج الأشعة الترنين مغناطيسي نحن نساعده فيها
1: في مساعدة
0: أيوة يحتاج مقطعية نساعده فيه يحتاج عملية عادلة قبل حوالي أقل من شهر انتهت عن برنامج خاص بدعم العمليات الجراحية انتهى قبل يعني خلص البرنامج في الدعم نفسه كان محدود لعدد معين من المرضى حوالي 160 تقريبا مريض انتهى الدعم عنه خلاص وقفنا ايوه المريض اللي يحتاج سفر الخارج نحن نوفر له تذكره مجانيه للمريض وتخفيض للمرافقه
1: في نفس الوقت يعني
0: تخفيض للمرافق وتذكره مجانيه للمريض بالتعاون مع اليمنيه ايوه يعني الحمد لله رب العالمين اللي نقدر عليه نسويه احنا نقدم برامج كثيره يعني مساعدات كثيره نقدمها يعني يجي المريض المؤسسه ضروري يحصل خدمه مجانيه يعني يجي ساعات يحصل 7 خدمات كامله مجانيه يجي يحصل 5 خدمات اقل حاجه يحصل له خدمه او خدمتين يعني انه يجي المؤسسه ما فيش لا لازم يحصل
1: لازم يشيل نصيبه
0: يحصل خدمه
1: من الخدمات يعني
0: وساعات لما الدعم يجي اكثر يحصل خدمات حقه كلها موجودة
1: ما شاء الله جميل جدا أن تكون يعني خدمات تقدم للمرضى أنه في هذا المرض عافانا الله منه يعني يشتكي عندما يكون هناك مساعدات فيرتاح حتى نفسيا مثل ما يقولون
0: طبعا
1: يعني يشيل الحمل كثير عن كاهله وعن أسرته يعني
0: أكيد والله نتمنى انه الخدمات حقها تكون اكثر من هكذا لكن هي متوقفه على حسب الدعم اللي يجينا احنا
1: كل ما كان الدعم اكثر
0: طبعا كل ما توسعنا اكثر
1: نعم
0: بدل لما نخدم 160 مريض في العمليات منه 200 300 مريض
1: نعم
0: بدل ما تعطي مبلغ معين يعني ساعات المبلغ اللي يجي حوالي 50% من العمليه وساعات يكون 60% من العمليه على حسب سعر العمليه وساعات يجي

0: المهم المبلغ يغطي له جزء من من العملية. نتمنى أن نغطي العملية كلها كاملة.
1: نعم صحيح.
0: وهذا نداء نحن لرجال الأعمال عندنا. نعم. في حضرموت
1: تسعون أنتم دائما.
0: أيوة طبعا. ما دام المؤسسة هي واحدة موجودة في حضرموت ساحلها واديها مؤسسة واحدة. والناس مرضى السرطان كلهم يأتون لنا سواء كانوا من المكلا أو من الوادي أو من أي مكان يأتون نحن. ف نجعل دعمنا كله إن شاء الله بإذن الله في المؤسسة. ونحن يعني منقول يدهم الخير في هذا المجال, يعني واسطة بينهم بين مريض السرطان. بين مريض السرطان يسعى للتجار, لو واحد واحد يدق بابه لولي وثاني نحفظ كرامته مريض السرطان. ويأتي لمكان واحد فقط وتصب كل الخدمات ونحن مستعدين. كشف حسابات يحتاجون من نعطيهم, شفافية من نعطيهم, مندوبين بيجون بيراقبون العمل بشكل يومي, يراقبون العمل بشكل يومي اللي يشوفونه معنا معنا. لكن على الأقل بس إن يحس في نفسي أن المريض يروح لعشرين باب مشان يطلب حق عملية.
1: يعني بإمكان توجه لكم أنتم
0: كل الدعم يكون صندوق واحد وفي المؤسسة ويرقون مراقبة باللي يشوفونه مناسبة. كمان الآن التجار الآن اللي يساعدون نحن الآن شهريا نرفع لهم كشوفات كم المرضى اللي جاءوا وكم المبلغ اللي يندفع وكم العدد بالعدد, وينزلون محاسمين يراقبون كل صغيرة وكبيرة وبحسب الشروط اللي هم وضعوها. أيوة بعضهم يوضعون لهم شروط, يقول لك أنا المريض بغيتهم يكون من حضرموت فقط. يجيلك واحد يقول لك أنا بغيت المريض اللي بعالجه مثلا يكون من الوادي فقط اللي يشوفونه مناسب.
1: يعني تلتزمون بشروطهم أنتم.
0: نلتزم بشروطهم ويون يتأكدوا منها.
1: جميل. أيوة. جميل جدا.
0: فنحن نتمنى هكذا إنه المؤسسة تكون صندوق للتبرعات الخاصة لمرضى السرطان ولا يخلون مريض سرطان مسكين يروح من مكان لمكان.
1: صحيح. هذه فكرة جميلة, يعني أن تصب هذه المساعدات في مكان واحد وتخفف العباء حتى عنها.
0: وبعدين هذا قد حصلت الآن, الآن حوالي ستة
1: موجود
0: يعني. ستة تجار الآن فلوسه بتروح لعندنا
1: مباشرة.
0: مباشرة عندنا خلاص.
1: يعني في يروح حساب في عندكم.
0: أيوة يروح المريض يطلع عنده. يروح المريض عنده يقول له خلاص فح المؤسسة.
1: على طول يوجهها.
0: يوجه المؤسسة خلاص يقول لك هذا المجال عند المؤسسة, هذا المجال عند المؤسسة خلاص.
1: وإن شاء الله يحلو حدو التجار الآخرين يعني.
0: إن شاء الله.
1: يوضعوا تبرعاتهم في لكم.
0: بس مشان يحافظون بس المريض المسكين من طرق أكثر من باب ويطرقون بواب كثيرة ويطرقون هكذا.
1: ومن البهدلة
0: البهدلة. بيجي يحصل دعم كامل موجود. ويسافر أو إذا كان هنا عمليته هنا بيحصل عمليته هنا, إذا كان علاج حقه موجود بيحصل علاجه موجود. وإن شاء الله بإذن الله
1: يعني نحن نوجه الآن مريض السرطان عافانا الله وياهم بأن استكشاف عندهم مثل هذا الأمراض, أن توجهوا ليكم أنتم كمؤسسة
0: إذا كان نحن
1: ويمكن حصلون
0: إذا كان نحن الدعميون عندنا أهل وسهل
1: يعني قصدي حاجتهم ممكن حصولهم.
0: تخيل إنه من بداية السنة هذا من 1 يناير إلى أمس كم المرضى اللي جاوا لعنا أو كم الناس اللي يحتاجوا مساعدتنا؟
1: كم؟
0: 253,296.
1: الله أكبر, عدد كبير جدا.
0: عدد كبير جدا. طبعا بعضهم مكررين يعني ما تقول مثلا إنه كله هذيل الجدد. بعض يمكن يجي 10 مرات, بعض مثلا يجي في خلال هذه الثمانية أشهر 15 مرة 20 مرة. لكن اللي جاوا يعني احتاجوا دعم المؤسسة وأعطتهم فعليا كل واحد بحسب حاجته 253,296 مريض اللي استفادوا من خدمة
1: المؤسسة
0: سواء كان في السكن. طبعا السكن معانا اللي يجون من خارج المحافظة.
1: السكن يعني تعطون
0: مسكن في في في في
1: وين؟
0: في المساكن.
1: في المساكن
0: خلف جامعة الأحقاف في عمارة هناك وقف خيري أوقفها فعل خير للمرضى السرطان بإشراف المؤسسة. أيوة اللي يجوا من خارج المكلة السكن اللي يحتاجوا خدمة السكن, اللي يحتاجوا الشعة المقطعية, اللي يحتاجوا الرنين المغناطيسي, اللي يحتاجوا الفحوصات المخمرية, اللي يحتاجوا علاجات كيماوية, كل هذا اللي يحتاجوها, اللي يحتاجوا علاجات تكميلية, اللي يحتاجوا الصبغات, اللي يحتاجوا اللي يحتاجوا العمليات, اللي يحتاجوا سفر للخارج, هذا كل الأعداد حوالي 253,000 اللي يحتاجوا خدمة مؤسسة. فقلت لك قد يكون وعدهم خدمة واحدة وقد يكون واحد حصل 20 خدمة, لكن كل خدمة تسجل برقم معين. ليش؟ لأنه للفعل الخارجي هذا الفلوسك توزعت لهذيل الناس. فلذلك
1: تعطونا معلومات كاملة,
0: معلومات كاملة وبالاسم ورقم تليفوناتهم حتى. بعضهم أيوة إذا كان يحتاج إنه يتواصل معهم ويسألهم.
1: ما قصرت أنا فعلا، يعني المؤسسة تقوم بدور كبير
0: الحمد لله في مشان نحن هذا كله لكي مشان يعني يثقون فينا أكثر، تكون محل ثقة الناس بحيث أنه لو يجي نعطيه معلومات كاملة عن المريض.
1: جميل جدا، ويتفاعلون يعني فاعلين الخير معكم ويقول لك هذا في أيادي أمين يعني الحمد لله تبرعاتهم
0: وقلتك وخاضع لمراقبتهم. في تيتين من الشركات اللي يدعمون نحن في نهاية الشهر يخرجون المحاسبين حقهم مش على حسب الشركة وفروعها بس، يعتبرون نحن واحد من الفروع حقهم ويطابق الفحوصات، يطابق الأوراق اللي رفعناها له، يطابقها بالآلية اللي موجودة معانا، هل هي نفس الآلية اللي اتفقنا عليها في اتفاقيته، وهل يعني يراكم كل حاجة بيسوه مشان تطمئن نفسه.
1: نعم، يعني هذا العمر من المؤسسة إلى اليوم ما شاء الله قدمته
0: العام القادم إن شاء الله بنحتفل بعشرين سنة على
1: المؤسسة. 20 سنة يعني
0: من 2007 إلى 27
1: 20 سنة الآن.
0: 20 سنة ما شاء الله العام القادم إن شاء الله بإذن الله،
1: عمر مديد إن شاء الله، ونتمنى لكم مزيد من الخدمات التي تقدمونها لمرضى السرطان، وإن شاء الله هذا تأجرون عليه دكتور وليد في الآخرة قبل الدنيا، يعني لأن عمل الإنساني فعلا
0: الأجر الكبير إن شاء الله للداعمين
1: والداعمين أكيد يعني
0: للداعمين. أيوة ونحن الواسطة بس بين الداعمين وبين مرضى السرطان،
1: برضو لكم أنتم جهود يعني هذا مش بالبسيط يعني الواحد يتحمل هذه المسؤولية والعمل
0: يقدر يسويه بيسويه إن شاء الله
1: أكيد يعني. لمرضانا ونتمنى الشفاء لكل مريض بهذا المرض الخبيث ومنها السرطان الثدي بإذن الله تعالى تقل نسبة الإصابات.
0: هي ما تقل بس إنه بالفحص إنك تقلل
1: بالفحص يعني أيوة المبكر
0: بالفحص المبكر تقلل إيش تقلل عندك الدول النامية اللي يقول لك إن الحد من الفقر من ضمن الحد من الفقر الفحص المبكر لأنه لما يكتشف إنه سرطان كم يكلف الدولة كم علاج كيماوي كم علاج بيولوجي وكم وكم وكم وكم كم كم كم
1: مبالغ
0: لكن يعني. لكن لما يكتشف مبكرا هذا من من من كل شيء بيقل
1: أكيد يعني
0: وقال حتى ما يحتاج علاج كيماوي
1: صحيح.
0: يحتاج عملية وانتهى الموضوع
1: كان. نعم نعم بإذن الله تعالى نتمنى لكم النبوغية ونحن بدورنا في دعاة المكلة حبينا أن تكون معنا دكتور وليد في هذا الشهر وهو الشهر الوردي شهر سرطان الثدي وأن تبين لنا فعالياتكم وأنشطتكم في المؤسسة وهذا إن دل على شيء إنما يدل علينا اهتمامنا كأعلام بنشر التوعية في هذا المرض بإذن الله تعالى وأعتقد في أن نأخذ هذا الاتصال في الختام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: يا هلا تفضل يا أختي.
2: أشكر الدكتور أولا ردعة المكلة.
1: نعم يا هلا فيك.
2: في معي موضوع غير سرطان الثدي.
1: تفضل يا دكتور وليد معك.
2: في خالي سوى عملية استئصال ورم قبل شهر في بن سينا بس للحين العينة ما نزلت يعني ما احنا عارفين ايش السبب، هل تتأخر أكثر من شهر أو كيف؟
0: العينة أعطتوها منه
2: والله في بن سينا في المركز حق الاورام.
0: العينه في مركز الاورام؟
2: ايوه سووا استئصال الورم منه وقالوا بنشوف الورم هذا هل هو يزرع هل هو له فروع هل هو
0: بغيتك تسالين هذا الموضوع تروحين عند واحد في المدير الفني لمركز الاورام اسمه الدكتور لطفي السوماني.
2: لطفي
0: السوماني؟
2: السوماني
0: لا مو السوماني، السوماني بالسين.
1: السوماني
2: خلاص ان شاء الله
0: روحي لعنده وساليه من الموضوع بيعطيش تفصيل كامل عن الموضوع هذا
2: ان شاء الله. جزاك الله خير.
0: يا شاء الله.
1: كلمه اخيره دكتور ليد في هذا
0: كلمه او شيء شكر خاص لاذاعه المكلة ولك الاستاذ محمد على مواكبه فعاليات المؤسسه وان شاء الله ايضا خلال هذا الشهر اسبوعيا بنعطيكم نشره عن الفعاليات اللي تمت والفعاليات اللي تمت على الاقل تكون في صباح الخير يا حضرموت
1: ان شاء الله
0: يوميا الصباح هكذا ان شاء الله. الفعاليات خاصه مهمه كما لقاح حق اللائمه ايش مخرجاته
1: جميل.
0: الاتفاقيات اللي بنسويها خلال هذا اليومين واكبر فعاليه ايضا معانا يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اللي هو الدوره الاولى لاصحاب الصحه الانجابيه دكتوره طبيبات الصحه الانجابيه هذا كله ان شاء الله من كل ما تخلص فعاليه بنعطيكم تقرير عنها وايش مخرجاتها بالضبط. ونشكر ايضا رئيسه مديره الاذاعه الاستاذ ابراهيم محمد وكافه الطاقم الموجودين وطاقم هذه الحلقه واللي نشوف نحن خلال من وراء الزجاج
1: عبد الله
0: السيود
1: والمادلينا باكود
0: اول مره نشوفها هنا
1: مادلينا باكود في الاعلام الجديد.
0: ايوه يا اهلا وسهلا فيكم كلكم ومشكورين على هذا اللقاء، ونداء فقط لكافة رجال الأعمال وأهل الخير في حضرموت. المؤسسة مؤسستكم جميعا، وليست مؤسسة الشغالين فيها أو القائمين عليها، فنرجو إن شاء الله بإذن الله أنها تكون فعلا قائمة بدور كبير في هذا المجال، أنه يكون صندوق لكم جميعا لتبرعاتكم، وتكون واسطة بينكم وبين المريض. مريض السرطان أيضا علينا جميعا، مش مساعدته فقط، أيضا نحفظ كرامته من الذهاب إلى معظم التجار وطراق يطرق أبواب، واللي يعطيه واللي يمنعه واللي يطرده واللي هكذا. فمساعداتكم تكون في المؤسسة، ولكم الحق في مراقبتها، ولكم الحق في مراجعتها، وفي أي شروط تحتاجونها نعملها
1: مستعدين
0: عليها. لكن احفاظا بس على كرامة المريض إن شاء الله بإذن الله، ليحتاج هذه المساعدات. وجزاء الله خير الداعمين كافة للمؤسسة، وداعمين الشهر الوردي بشكل خاص، لأنه أيضا فعاليات الشهر الوردي لا توجد له ميزانية في المؤسسة، وإنما نعمله عن طريق رعايات. ورعايات هذه السنة الحمد لله رب العالمين من أماكن مختلفة، لرعاء بشكل عيني ولرعاء بشكل مادي، بحيث أنه تتم هذه الفعاليات وهذه التوعية تصل لكل بيت. شكرا جزيلا لهم جميعا، وشكرا مرة أخرى سيد محمد.
1: ونحن بدون نشكرك لحضورك الدائم معنا وتجاوبك الدائم معنا في ذات المكلة، ونتمنى لكم الموفقية في المؤسسة. ضيف حلقتنا كان الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. شكرا لكل من استمع إلى هذه الحلقة واتصل بنا، تحياتي وتحيات الزملاء في هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاذ كل فرص التهدئة. وقال فخامة الرئيس في بيان للشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني وبعد استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعي الطاقة والتعليم الفني والتدريب المهني بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري. وتضمنت الاتفاقية الأولى توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية 12 مرفقا حكوميا بالطاقة الكهربائية تشمل 6 مدارس و6 مرافق حكومية ومؤسسات، إلى جانب تنفيذ مشروع لإنارة الشوارع العامة المجاورة الممتدة من جسر خمر حتى مدرسة الحرية للبنين بالكود، وبالإضافة إلى منطقة المعاوس وبطول إجمالي يبلغ نحو 16 كيلو مترا وبعدد 918 كشفا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على إنشطة وبرامج منتدى طلاب سيفان وأوضاع المنتدى واحتياجاته، وذلك خلال لقائه عضو الهيئة الاستشارية للمنتدى الأستاذ خالد بازفين ورئيس المنتدى الأستاذ عبدالله سالم الحيقي وعددا من أعضاء المنتدى. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح حول أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها المنتدى وما يقدمه من مبادرات طلابية وشبابية تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والمجتمعية، إلى جانب أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه عمل المنتدى. ترأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري أمس اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بالساحل حضرموت لعام 2025 ونصف الأول من العام الحالي 2026 ميلادية. وخلال الاجتماع جرى استعراض التقرير وما تضمنه من مؤشرات حول مستوى أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية وجودة خدمات الاتصالات والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتوسعة نطاق التغطية، إلى جانب أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها. التقى وكيل حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي بمكتبه في مدينة المكلا أمس قيادة مؤسسة النجاة للإغاثة الإنسانية والتنمية بحضور مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعامر لمناقشة آليات تعزيز العمل الإغاثي وتوسيع مجالات التدخل الإنساني في مخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة. وضم وفد المؤسسة كلا من رئيس مجلس الإدارة أستاذ خالد العكبري والمدير التنفيذي دكتور تامر طاهر علي ومدير الرقابة والتفتيش الأستاذ عمر سعيد باقروان وعضو المؤسسة الأستاذ علوي باعلوي. مستمعينا، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا حرره من إدارة الأخبار شكري مرسال نفذه عبر الهواء مباشرة عبد الله سعيد، والتحية لكم مادلين باكود، إلى اللقاء.

0: do كراتين.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه، تعال شوف عبدو.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طيحين
3: كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: ولا يهمك يا هالة، مش ابوك عبده كاراتيه اللي يخاف من مسدس ولا حتى مدفع رشاش، وارد هو
5: فعرضك اعمل معروف اعمل معروف
3: مكان من الاول. هيجرى ايه يعني لما تشوفوا شغلكم اللي انتم مكلفين بيه بس تمسكوا حرامي ولا تطردوا مجرم؟ مش تعاكسوا الناس؟
4: وادي يا امين يا شرطة، انت هو المرة دي سماح، بس يكون في علمكم ان دي هالة وبنتي وانكم عاوزين تتربوا، سامعين؟ عاوزين تتربوا ومتعلمين يا حملة الثانوية العامة.
3: ده العسكري اللي من غير شرايط اللي هم بيعيبوا عليه في حياته ما تصرف تصرف مخل بالاداب زي اللي عملوه ده.
4: ولد يا امين يا شرطة.
5: بس انا في عرضك.
4: طيب
3: ناخد تاكسي ونروح بقى يا بابا. ها
4: حتى الفسحة مش عارفين نتمتع بيها. تاكسي تاكسي.

0: سعد ربه المحروسة هالة. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: عندي أخبار تفرح. تعال تعال شوف.
1: أشوف إيه يا عواطف؟
0: النهاردة هاجمت على الجمعية التعاونية.
2: خبر؟ هاجمت على الجمعية التعاونية؟
0: أيوة النبي يا هلولة، وديكي شايفة.
2: يا خبر أبيض، إيه ده كله؟
0: 9 كيلو لحمة من الممتاز.
2: 9 كيلو مرة واحدة؟
1: طولي بالك يا هالة عليها. وإيه تاني يا عواطف؟
0: 7 شكاير رز. شاطرة أنا مش كده؟
1: وإيه تاني يا عواطف؟
0: 7 كيلو سكر و5 كيلو زيت، ده غير الصابون.
1: والسمك فين يا عواطف؟
0: عملت حسابي يا أخويا 10 كيلو كويسي.
2: لكن كل الحاجات دي ليه؟
0: خلي التلاجة بقى تبقى حلوة وعمرانة، البيت لازم يكون مليان خير.
1: عواطف، اللي انت عملتيه ده عبارة عن سطو على الجمعية التعاونية بوسائل غير شرعية.
0: لو النبي يسع عبده، وسائل مشروعة. بقي تقف في الصف
1: يا عواطف.
0: نعم.
1: هتقف في الصف مرة واحدة.
0: لا يا اخويا، هي مراتك هبلة، بقي تخانق الناس وتحشر بالعافية.
1: قصدك ببجاح؟
0: ما تقولش كده، يسع عبد ربه.
2: انا مش فاهمة الحاجات دي كلها هنستهلكها امتى؟ ده احنا قدامنا يجي 3 شهور على ما تخلص.
1: عواطف.
0: نعم.
1: عواطف.
0: ايه؟
1: اسمعيني كويس، شيلي كل اللي انت اشتريتيه ده من الجمعية ورجعي تاني.
0: يا خبر ابيض، اصحبته الجمعية عاملة يافطة يا اخويا، مكتوب عليها اللي يتباع لا ممكن يرجع.
1: عواطف. اللي انت استوليتي عليه من الجمعية التعاونية بوسائل غير شرعية ومهارات فردية، منها البجاحة وقلة الذوق والشراهة، ده حق ناس تانية، ناس زينا. فاهمة يا عواطف؟
0: خلاص يا سعد ربه، بعد المرة دي ما عنتش هعملها
1: تاني. لا يا عواطف، لازم كل الجمعية التعاونية اللي انت نقلتيها البيت ترجع تاني. في ناس عاوزة حتة لحمة دلوقتي، واللحمة متخزنة هنا. عواطف.
0: حاضر يا سعدو.
1: عارفة هتعمل ايه؟
0: عارفة يا اخويا، هقف على باب الجمعية التعاونية ووزعها على الناس.
1: لك حساب معايا يا عواطف.

0: بابا.
1: أيوة يا هانا.
0: الشريف عازمنا
1: على السينما؟
0: لا يا بابا.
1: امال عزمنا على ايه؟
0: على العشاء
1: في بيتهم؟
0: لا، في فندق الليل الجميل.
1: مش معنى العشاء يكون في فندق الليل الجميل ده؟
0: هو مكان هادي وشاعري. وهو عاوز مكان هادي وشاعري علشان يكلم حضرتك في مسألة جوازنا يعني.
1: أيوة، المسائل دي لازم تتم في مكان هادي وشاعري. أنا قبلت العزومة على العشاء في فندق الليل الجميل. ما

0: الله، الحقيقة ما كان شعيري جدا، والأكل كمان شعيري. كل دي مسائل يا ابني تخليني ما احطش عقد وعراقيل قدام جوازك من هالي.
1: إن شاء الله ما فيش عقد ولا عراقيل يا عم.
0: طبعا ما فيش. هو الصنف اللي أنا أكلته ده اسمه إيه؟
2: يا بابا مش مهم اسمه، المهم إن حضرتك تكون استمتعت بيه.
0: طبعا، مش العجين اللي بتعجنه عواطف وتسميه طبيخ.
1: بعد إذنك يا أستاذ عبد ربه،
0: عاوز مني حاجة تانية؟
1: بقول يعني يا عمي، أصل فيه هنا معرض أقمشة علشان الشتاء.
0: أي
1: وهالة عاوزة تتفرج عليه.
0: عاوزة تتفرج على المعرض يا هالة؟
2: أيوة يا بابا.
0: وعاوزين تقولوا لبعض كلام ومش عاوزيني أسمع.
2: يا بابا مش
0: مع السلام. مع السلام. بس ما تفضلوش تتفرجوا على المعرض طول الليل.
1: لا إحنا مش هنتأخر، نص ساعة بس.
0: وأنا بقول لو جيتوا بعد ساعة يبقى كويس. مع السلام.

0: ألاقي مع حضرتك كبريت؟
1: أنا لا والله للأسف، أصلي ما بدخنش.
0: متشكر، ممكن أطلب من حضرتك طلب؟
1: تحت أمرك.
0: أنت قاعد على الترابيزة المفضلة ليا، واضح إن حضرتك مش زبون مستديم هنا.
1: لا والله الحياة دي أول مرة أجي هنا، وما كنتش أعرف إنها بتاعت حضرتك.
0: ناوي تطول في القعدة؟
1: والله شوية كده. هو حضرتك مش مستريح في الترابيزة اللي انت قاعد عليها ولا ايه؟
0: فعلا مش مستريح قوي. يا ريت تبادلني.
1: انا موافق، انا يهمني انك تكون مستريح. ادام انت تعبان اتفضل تعالى هنا، انا استريح في اي حد.
0: متشكر.
1: الحقيقة انا يهمني بقى اتعرف حضرتك.
0: انا دكتور رمزي.
1: اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. انا دايما حظي سعيد. طب ممكن استشارة صغيرة كده؟ الأيام والله دي يا دكتور بصحى من النوم مخاستك شوية.
0: الظاهر ما سمعتنيش كويس. أنا قلت الدكتور مش دكتور، دكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة ميريلاند في الكيمياء.
1: يعني عالم. برضو سعيد بحضرتك، أنا بفرح أول لما أشوف مواهب علمية متحفزة للانطلاق زي حضرتك كده.
0: متشكر.
1: وأكيد بقى يا دكتور أنت لك اختراعات واكتشافات في الكيمياء.
0: تمام.
1: زي إيه كده يا فندم؟ وحياتي انت بتقولي عشان افرح، كلمني عنها شوية. كلمني.
0: اكلمك عن ايه؟ ده علم مش هلوسة.
1: بقول لك عاوز افرح يا دكتور.
0: الايام دي
1: ايوة
0: بعمل ابحاث لتحويل مية الفسيخ لشربات.
1: نعم يا اخويا، حضرتك بتقول ايه؟
0: الايام دي بعمل ابحاث لتحويل مية الفسيخ لشربات.
1: سيادتك لطيف قوي، انت بتتكلم جد؟
0: طبعا بتكلم جد.
1: تقوم تحول مية الفسيخ لشربات؟
0: ما حدش سبقني في الحكاية دي. انا اول واحد في العالم يهتم بالموضوع ده
1: كده.
0: ايوه،
1: بس انا يا دكتور رمزي حسب معلوماتي، هي صحيح معلومات محدودة لكن ايه بتنفع شوية. مية الفسيخ اصلها مية ملحة.
0: انا عارف انها مية ملحة.
1: العلم توصل انه يحول المية الملحة لعذبة.
0: على مهلك شوية يا سيد. العلم يحول المية الملحة لعذبة ممكن،
1: أي،
0: لكن زفارة الفسيخ انا الوحيد اللي توصل لحل.
1: يا سلام. طب وانا احول مية الفسيخ شربات ليه؟ ليه اضيع الوقت والجهد علشان احول مية الفسيخ شربات؟
0: علشان يكون في شربات.
1: ما يسأل خالص، صفيحة مية من النيل وكيلو سكر وإزازة شربات واشرب بتعريف الشب يا عطشان. وما فيش داعي للتجارب العلمية دي، والسكة سهلة، ما هي قدامنا وسلكة وحلوة.
0: غلط غلط.
1: غلط ليه؟
0: شربات النيل حيكون شربات ملوث فيه بالهراسيا. ولازم تعرف ان مشكلتي بالهراسيا من اهم مشاكل الدول النامية.
1: دكتور رمزي.
0: ايوه.
1: انت كلامك كلام فارغ يا دكتور رمزي.
0: انا ليا وجهة نظر.
1: اتفضل قولها يا دكتور رمزي.
0: واضح انك راجل جاهل.
1: انا جاهل بالفعل يا دكتور. احنا في عصر الفضاء يا دكتور رمزي، الناس مشوا فوق سطح القمر، استغلوا العلم في المفيد والجديد، وانت عاوز تحول مية الفسيخ لشربات؟
0: ده كشف علم.
1: ده كشف زي الزفت على دماغك. يا ريتك اخترعت حاجة تقتل الصراصير ولا الدبان، كان يبقى اسمك عملت حاجة.
0: من فضلك بطل كلام فارغ.
1: انا اللي كلامي فارغ؟ انت البعيد بقى حمار ولا تفهم حاجة.
0: انت جاهل وغبي.
1: اشكرك، انت فلقتني. تعالى خد.
0: اي عيني.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيطا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا
1: الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بشرش بعنوان أبواب الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاحة، يقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقرب، بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده، لأنه كان يصلح بين فئتين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ما استطاع، لم يتمكن. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قالت: كرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار، كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة التي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والعزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. لم يقل ربنا جل وعلا: قولوا للمسلمين، ولا قولوا للمؤمنين ولا قولوا للمؤمنين فقط ولا للصالحين، قولوا للناس حسنا، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي

تجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل، شريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه صدقة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع. فإن عجز، لم يستطع، لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يا رعاكم الله، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدق، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. قال سيدنا أبو موسى: إن رأيت إن لم يجد ما يتصدق به من مال. قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا العمل في الإسلام عبادة، والحديث جاء كثيرا وتكرارا، سبحان الله. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: دينارا أو درهما أنفقته في سبيل الله، درهما أنفقته على مسكين، درهما أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيح: وإن اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سواء تلك اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته في حال المداعبة والخلوة بعيدا عن الأولاد، لا شك في ذلك، أو الطعام الذي يأتي به ويأكل منه، تأكل منه الزوجة ويأكل منه الأولاد، صورة رائعة جميلة في الإسلام. طيب، قال أبو موسى: أرأيت إن لم يستطع؟ ما يستطيع أن يعمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. كم من أصحاب الحوائج، كم من إنسان له حاجة تدور في خلده لا يستطيع أن يقضيها، ولا يستطيع أن يمد يده عفة وطهرا وعزة، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين نحن من هؤلاء نتلمس حوائجهم، هؤلاء الذين بهم تنصر وترحم الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. أرأيت إن لم يفعل؟ لم يستطع أن يفعل كل ذلك. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة، لأن الشر إذا كثر يشغل أهل الخير عن فعل الخير. بعض الناس لا يدع الناس يعملون الخير، ولا يعينهم على فعل الخير، ولا يعمل الخير، إنما يكون عائقا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن هو من هو مفتاح للشر مغلاق للخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وانتهى وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيطا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
3: زوج خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان نربينا عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه واديا يعني بالتبني، وخصوصا انه هو ما كان عنده اولاد في الفتره دي، فقدمني في المدرسه باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الاساس.
2: كانت المدرسه هي الشاهد الاول على ولاده الاسطوره، ففيها تفتحت مداركه على تلاوه القران الكريم التي اسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
4: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ

وكانت أغنية وردة يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلا آلات كالجيتار والبيانو ومبتكرا المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقا جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندسا للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولا الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعينا بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهادا عابرا، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريقان واصفا حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأسا على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكا بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطربا بل كان ملحنا للأصوات العربية الكبرى، مؤمنا بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذا في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحانا فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتارا ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول أنه هو ممثل. أي أغنية ولا يلح كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري اسمها كان يأخذها من الأفواه ويقولها، تبقى الأصل ويلعب فيها بصوت الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن الزمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطني الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخا في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤديا روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضوا في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكدا أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: في محراب الابتهالات كان طلال يؤدي بخشوع إنساني نادر.
1: الذنب أنت له بمنك غافر

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذا لكل منكسر وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاسا للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك، تصدق

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجا فنيا استثنائيا للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحا بأنه يستمع إليه صامتا من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديدا خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماما مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلع المداح في الستينيات قرارا جريئا بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه أو يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين وهو، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. الطلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لانه احنا كلنا يعني يجوز ان نكون غير اعتياديين في اشياء ونكون اقل كثير من اعتياديين في اشياء كثيره يعني اخرى. الطلال كان يعني مثل ما قلت اولا انسان يعني أن الله معطيه موهبة، والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

0: ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.
1: خلصت القصة ولسه لسه بعد اللي جاني.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج حسين موري.
1: إذاعة المكنة تقدم

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

التراث المخطوط والتراث المخطوط كل ما خطه العلماء السابقون من مصنفات وكتب في العلوم التي نتناولها. ولفظ المخطوط لم يظهر أولا، بل تم تداوله عندما ظهر المصطلح المضاد وهو المطبوع. فمع ظهور الطباعة وظهور الكتاب المطبوع، اضطر العاملون بالتراث أن يستخدموا لفظ المخطوط تمييزا عند اللفظ الجديد الذي يدل على الكتاب بعد طباعته. وأن ما تركه العلماء من مصادر مكتوبة ومن ضمنها المخطوطات كلها تعطي صورة متكاملة لجميع جوانب الحياة

من تراث المخطوطات في حضرموت. تعتبر المخطوطات من أهم المصادر التي توثق للذاكرة التاريخية والعلمية والثقافية لأي أمة من الأمم، وتكتسب المخطوطات أهميتها باعتبارها تحتوي على كل أنواع العلوم والفنون العربية والإسلامية، ومنها علوم الحديث والتفسير والفقه والتراجم واللغة. وتعتبر حضرموت على مر التاريخ العربي واحدة من أبرز البلاد العربية التي لديها عدد من مكتبات ومراكز توثيق المخطوطات، ومن أبرزها مكتبة الأحقاف للمخطوطات الواقعة في مدينة تريب. وتحتوي هذه المكتبة على 3241 مجلة مخطوط، وفيها ما يزيد على 6200 عنوان مرتبة على حسب فنون الموضوعات التي تحتويها كالتفسير، الحديث، الفقه، الأدب، اللغة والطب، ومجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية الأخرى، والتصوف والتراجم والسير والتاريخ. ومن أقدم المخطوطات التراثية المتواجدة في المكتبة نسخة من البيان في تفسير القرآن الجزء الخامس لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، والتي نسخت سنة 595 هجرية بخط نسخي مهمل النقط في الأكثر. كما توجد نسخة من الجزء الثاني من كتاب القانون في الطب لابن سينا، والتي نسخت سنة 633 هجرية.

حكايات حضرمية رابعة حضرموت الشيخة العالمة سلطانة بنت علي الزبيدية. في تاريخ حضرموت يوجد بعض النماذج المشرفة للمرأة الحضرمية، منها الدور العلمي الذاتي لها الخاص بشخصها كالطب العلم والتوسع فيه، والجانب الآخر هو الدور الذي قامت به بعض النساء إلى أن أصبح أولادهن علامة يشار إليهم بالبنان. ومن هذه النماذج المشرقة الشيخة العالمة سلطانة بنت علي الزبيدية، نسبة إلى آل زبيدي وهم من قبيلة بني حارث الكندية. وتعد هذه المرأة علامة فارقة في مسيرة التاريخ النسوي للنساء الحضرميات، وسماها البعض رابعة حضرموت. ويقول العلامة ابن عبيد الله السقاف: وهي من أكابر الصالحين، لها عبادات وأحوال تشبه رابعة العدوية. وقال الشيخ محمد بن أبي بكر بعباد: كان الشيخ عمر الزبيدي الحارثي من الصالحين، وكانت له أخت اسمها سلطانة لها أحوال عظيمة. وقال المؤرخ محمد بن أحمد الشاطري: وكانت الشيخة سلطانة تشارك في عقد جلسات للمباحثات العلمية والمذكرات الصوفية مع أئمة حضرموت وعلمائها وشيوخها وفي عصرها، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الرحمن السقاف العلوي وبنوه. كما كانت الشيخة سلطانة بنت علي الزبيدية شاعرة تقول أشعارا شعبية دارجة تعبر عما يجيش به العامة، ومن أشعارها قصيدة تمدح فيها شيخها الشيخ عبد الرحمن السقاف حين قالت: جيوش المعرفة غنت وقالت، تناديهم هلموا لي ومالت، وأهل المعرفة تشهد بفضله في حسن الظن في هذا ونجله، وحاشا شيخنا لا شيخ مثله، لأنه تاج السادات الكرام. ومن بليغ كلامها قولها: كذب من ادعى محبة الحق جل وعلا، فإذا جن الليل نام في فراش، والنوم ضد المقامات. وتوفيت هذه الشيخة الفاضلة في حوطتها المسماة بحوطة سلطانة شرقي مدينة سيئون سنة 843 هجرية.

0: القهوة والتمر في الصباح. تعد عادة وتقليد تناول القهوة والتمر في الصباح من العادات الأصيلة في حياة اليومية لأهل حضرموت، ويعتبر ذلك جانبا مهما من التراث الحضرمي والبدء المبارك ليوم العبادة أو العمل، حيث يبدأ أهل البيت صباحهم وخاصة في المناطق الريفية بتناول المحل المعروف بجودته مع القهوة التي تختلف في نكهتها وتحفيزها غالبا مع البن الحضرمي المحمص، ويضاف إليه الهيل أو الزنجبيل. وهذه العادة التراثية ليست مجرد طقس غذائي يمارسه أهل الأرياف، بل هو طقس اجتماعي يعكس قيم البساطة والتواصل الأسري. ولأهمية التمر في تراث وحياة الحضارم، كانت هناك العديد من الأبيات الشعرية التي تغنت بالتمر، وهناك قصيدة تغنت بالتمر وأنواعه وفوائده، وهي قصيدة ماشيكم التمر في الدار.
1: يا رب نسألك يا بار تحفظ لنا الربع والجار، وتنزل الغيث مدرار وسقي الحماري مع الزار، ماشيكم التمر في الدار، واغفر لنا كل زلة واصلح لنا كل نية، وارفع لنا كل بلية، واجعل جنانك لنا دار، ماشيكم التمر في الدار. والفي صلاتي على أحمد واله وصحبه وسرمد، مع سلامي على عدد أمطار وشجار وانهار، ماشيكم التمر في الدار. هذا وإن كان باسق الوصف حسن العلايق، الراسخات البواسق النخل إن كنت فكار، ماشيكم التمر في الدار. النخل زين العفاكيل لا خيبت التحاويل، القرع مهيا في الخيل إذا قرب وقت الأفطار، ماشيكم التمر في الدار. للرز يكفي محله والخبز ما كان مثله، ما حد من أكله يمله، حاضر لصاحب الطيار، ماشيكم التمر في الدار. ماشي مثيله موافق الليل والصبح ناطق، يدرك ولا له مرافق مع العشايا والأبكار، ماشيكم التمر في الدار.
0: من التراث الشعبي في حضرموت صناعة التنانير. الحرف التقليدية والصناعات المحلية تعد نوعا من أنواع التراث الشعبي، وفي حضرموت توجد العديد من الصناعات المحلية والحرف اليدوية التي كانت مزدهرة قديما، إلا أن التغيير والتجديد سنة من سنن الكون، حيث ظهرت الصناعات الجديدة التي تستخدم الآلات ليتراجع وجه الحرف التقليدية وتحل محلها الصناعية. وبرغم ذلك لا زالت هناك هذه الصناعات اليدوية التقليدية القديمة، ولكن على نطاق ضيق. ومن هذه الحرف اليدوية التراثية صناعة التنانير. والتنور هو الفرن الخاص بتحضير الخبز بشكل خاص، إضافة إلى الشوي وأغراض الطبخ الأخرى. وتتم صناعة التنور في مناطق وادي حضرموت، شبام وسيئون، ويعمل التنور الحضرمي بالحطب وحديثا على الغاز. ومما يميز التنور الحضرمي أنه أكثر أمانا للمرأة، كونه يعزل الحرارة عن سطحه الخارجي فلا تخاف حريقا أو لذعة نار. ومعروف أن التنار يصنع من الخزف ومنه ما هو محروق، وتختلف أحجام التنانير، فأصغرها يتسع لقرصين من الخبز ويصل ارتفاعه إلى ذراع أو ذراع ونصف، وأما التنور الكبير يصل ارتفاعه إلى ذراعين ونصف أو ثلاثة أذرع. وحققت صناعة التنانير رواجا داخل وادي حضرموت وخارجه إلى اليوم، ولم يستطع الحضارم الاستغناء عنه، وظل صامدا وجزءا من التراث الذي تفخر به حضرموت.

0: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأعزاء، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

إن الأمن ليس مسؤولية المؤسسة العسكرية وحدها، بل هو عقد اجتماعي وشراكة متكاملة بين المواطن ورجال الأمن والجيش. وما قدمته النخبة الحضرمية من تضحيات ودماء زكية يفرض على المجتمع الحضرمي الالتزام بعدة ثوابت. فاستحضار دماء الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم لكي ينعم المواطنون بالأمن والهدوء وتكريم أسرهم ورعايتهم، ويكمن كذلك في مواجهة الشائعات، فالوعي الكامل بعدم الانجرار خلف الحملات الإعلامية الموجهة التي تحاول التشكيك في المؤسسة الأمنية أو إضعاف هيبتها أو إثارة الفتن، وتعزيز الحصانة المجتمعية والشراكة من خلال التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة والالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للحياة العامة. فالدفع بالنخبة نحو التطوير والتمكين دعم مطالب، تطوير وتأهيل قوات النخبة وتزويدها بالإمكانيات الكافية لتظل دائما في أعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وكذلك صون السكينة العامة، فالحفاظ على الهدوء والنظام العام في الأحياء والأسواق، فالحفاظ على قوات النخبة الحضرمية وتقويتها هو صيانة لمستقبل حضرموت وأمن أبنائها. فالنخبة لم تكن يوما مجرد قوة عسكرية، بل هي خيار حضرموت الأمني ورصيدها الوطني الأصيل للسلام.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية يتفقد مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية في لواء الريان بالمكلا. في اختتام الدورة العسكرية الأولى المتخصصة للقناصة بالكتيبة الخاصة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا. تفقد رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد سالم أحمد باسلوم صباح يوم الخميس المنصرم مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية في لواء الريان بالمكلا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع الوحدات العسكرية والاطلاع على مستوى الاستعداد والانضباط والوقوف على سير برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها ألوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية. كان في استقبال رئيس أركان المنطقة قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي وعدد من ضباط اللواء، حيث رحبوا بزيارة أركان المنطقة مؤكدين أهمية المتابعة الميدانية في تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بالجاهزية في مختلف المجالات. وخلال الزيارة اطلع العميد باسلوم على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لمنتسبي لواء الريان ارتقاء بالجاهزية في مختلف المجالات. وخلال الزيارة اطلع العميد باسلوم على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لمنتسبي لواء الريان، كما تفقد عددا من المواقع والمرافق التابعة للواء ووقف على مستوى الانضباط والالتزام العسكري ومدى جاهزية الأفراد لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. وشملت الزيارة متابعة سير البرامج والدورات التدريبية التخصصية التي ينفذها اللواء، وفي مقدمتها دورة سلاح الهاون المقامة في ميدان التدريب باللواء، حيث استمع رئيس أركان المنطقة إلى شرح من القائمين على الدورة حول طبيعة البرنامج التدريبي ومراحله ومستوى التفاعل والاستفادة من قبل المشاركين وما تتضمنه الدورة من مهارات ومعارف تخصصية تسهم في تطوير قدراتهم العملية. وأكد العميد باسلوم أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء الكفاءة العسكرية والحفاظ على مستوى الجاهزية، مشددا على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير مهارات الأفراد وتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات المهام الميدانية المختلفة، ينعكس إيجابا على مستوى أداء الوحدات العسكرية. وأشار إلى أن المتابعة الميدانية لمستوى التدريب والجاهزية تأتي ضمن اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالارتقاء بمستوى الأداء في مختلف وحداتها وتعزيز الانضباط والالتزام وترسيخ ثقافة التدريب المستمر باعتبارها أساسا للحفاظ على الكفاءة والجاهزية. من جانبه أكد قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي أن قيادة اللواء تولي برامج التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا انطلاقا من كونها ركيزة أساسية لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبي اللواء، مشيدا بمتابعة قيادة المنطقة العسكرية الثانية وحرصها على الاطلاع بصورة مستمرة على مستوى الأداء والتدريب والانضباط في الوحدات. وأوضح أن لواء الريان يواصل تنفيذ برامجه التدريبية وفق خطط تهدف إلى تطوير قدرات منتسبيه وصقل مهاراتهم التخصصية، مؤكدا أهمية مواصلة التدريب العملي والنظري بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بالمهام الموكلة إلى منتسبي اللواء. واختتمت الزيارة بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع والمرافق التدريبية بداخل لواء الريان، حيث جرى متابعة سير العملية التدريبية بما يعكس حرص قيادة المنطقة العسكرية الثانية على استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل في مختلف وحداتها. اختتمت صباح يوم الخميس المنصرم أعمال الدورة العسكرية الأولى المتخصصة للقناصة شاخوف بالكتيبة الخاصة
بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، وذلك ضمن برامج التدريب والتأهيل الهادف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الكفاءة والمهارات العسكرية التخصصية لمنتسبي الكتيبة. وجرت مراسم الاختتام بحضور رئيس أركان الكتيبة الخاصة النقيب مجاهد باسرور ورئيس العمليات النقيب سالم اليوميني، والتي شملت جملة من التدريبات والاختبارات التخصصية بهدف تطوير قدرات المشاركين ورفع مستوى الدقة والتركيز والانضباط، ما يعزز قدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وأشاد رئيس أركان الكتيبة الخاصة خلال مراسم الاختتام بمستوى الانضباط والجدية التي أظهرها المشاركون طوال فترة الدورة، مثمنا الجهود التي بذلها المدربون والمتدربون لإنجاح البرامج التدريبية، ومؤكدا أهمية استمرار برامج التأهيل والتدريب التخصصي باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على مستوى الجاهزية والكفاءة في مختلف الظروف والمهام. وأكد النقيب باسرور أهمية التدريب المستمر وصقل المهارات العملية، مشيرا إلى أن الدورات التخصصية تمثل رافدا مهما لتطوير قدرات الأفراد وتعزيز قدراتهم على التعامل مع متطلبات المهام الميدانية، بما ينسجم مع طبيعة المسؤوليات الموكلة إلى منتسبي الكتيبة الخاصة. من جانبه أكد رئيس عمليات الكتيبة النقيب سالم اليوميني أن الانضباط والجدية يمثلان أساس النجاح في الدورات التخصصية، موضحا أن انتهاء البرنامج التدريبي لا يعني انتهاء مسؤولية المتدرب، وإنما يمثل بداية مرحلة جديدة من المراجعة المستمرة للمهارات المكتسبة وتطبيقها عمليا في بيئة العمل، لما يضمن الاستفادة من مخرجات التدريب وتحويلها إلى كفاءة عملية مستدامة. وشهدت الدورة في ختام أعمالها تنفيذ تقييمات واختبارات نهائية للمشاركين بهدف قياس مستوى الاستفادة من البرنامج التدريبي والوقوف على مدى استيعابهم للمهارات والمعارف التي تلقوها خلال فترة التدريب، حيث أظهرت النتائج مستويات متقدمة من الكفاءة والانضباط لدى المشاركين، وأسهمت نتائج التقييم في تحديد مستوى الأداء وفق معايير موحدة وعادلة. كما جرى في ختام مراسم الدورة تكريم المتميزين والأوائل وتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين تقديرا لجهودهم وانضباطهم والتزامهم بمتطلبات البرنامج التدريبي، وتشجيعا لهم على مواصلة التطوير والارتقاء بمستويات الأداء خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الكتيبة الخاصة في مجال التدريب والتأهيل المستمر ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة، بما يسهم في تطوير قدرات منتسبيها وتعزيز أدائهم للمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم وفق أسس التدريب والانضباط العسكري.

مستمعينا الأكارم، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج، المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله عيضة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد عمور اليوم جاب لي كذبة صغيرة.
1: عمور يكذب؟
0: أيوة.
1: من متى؟
0: اللي عادوا مطلع من البيضة ده ها؟
1: أها
0: يكذب علي.
1: لا
0: اكتشفتها كذبتوني.
1: أنت متأكد إنه كذب؟
0: أيوة.
1: لا لا لا ما أنا مصدقتشني
0: هو ده لأنها أول مرة يكذب انكشفته عيونه تبرق.
1: وقال ليش؟
0: قال لي إنه المدرس أعطاهم واجب لكن هو قال لهم ما تحلون اليوم.
1: وادي يبغى يلعب شكله.
0: يبغى يلعب. قال هاتوم تما بغيتوا.
1: لا لا لا لا لا يا عموري المدرس بيعطيك واجب وبيقول لك اللي تحله. مستحيل. قال له شفي يا يبغى يلعب الزقر يا هو ما هو داري بالحل. قام كذب عليش. هيا قولي لي يا معمر ولا قتيبه يوم كذب عليش.
0: أول حاجة هو في الرياضيات.
1: طيب
0: هو الرياضيات ما يسدون شيهم له.
1: ما تعجبه.
0: وأبغى بيطنشني منها.
1: طيب
0: قمت قلت له قلت له هات كتبك.
1: ايوه
0: وده وادي. قال الا قال نحن لا تحلونه دحين لا حلوا متما بغيتوا متما بغيتوا جيبوه. نحن درسنا في المدرسه ومن عمرنا كله ونحن عارفين ان الواجب هاتوا ثاني يوم. يلا ان كان ماشي ثاني يوم حصه هاتوا ثالث يوم.
1: وهو صدق يعني في واجب.
0: في واجب مأشر عليه في الكتاب حقه.
1: يعني قال شي المدرس قال نحن لا تحلونه. قال اعطاك اياه الواجب لواء يا الخام.
0: قال اشر كذا قال حلوا متما بغيتوا. هي شوفي متما بغيتوا ها
1: متما بغيتوا معناته مسحوبه. دي مسحوبه
0: خلاص اخر السنه من سلمك
1: خلاص عاد تحل شي ما دام قال لك بتقول له السنه الثانيه بحله.
0: بلقي لك قانون خاص يا عموري.
1: عموري يبغى له
0: ومره ثانيه شي كان كذا يعين لي يبغى يكذب شي. لكني ما خليته. نشوف عيونه تبرقص وعاد اللي بيتكلم يوم تأخر برا.
1: آه
0: بيقول لي انه تأخر انه صاحبه بتو صاحبه مدري فين لقى وكذا. المهم بيوديني وديان.
1: ايوه بيوديش وديان. شوفي يا ممر نحن كما هم هذيل الاطفال اللي يسبروا ويكذبون اليوم كذبه وكذبه صغيره وبكره بيكذبون كذبه كبيره. الحين تعد هلا صغيره حق واجب حق مدرسه يقول لي المدرس لا تحل شيء. لا تحل شيء يا ولدي. ده الكذبة دي انتي ما عبرت عليش لكن لا. في أمهات تانيات بتعبر عليهم الكذبة حق عيالهم ومتي ما عبرت الكذبة الأولية بتعبر الثانية والثالثة وانتي تسحبين. لكن نحن بغينا حل للموضوع ده يا عمر. كيف؟
0: أني بقولش حاجة.
1: هاتي.
0: أحيانا نحن الآباء والأمهات اللي نعلم عيالنا الكذب.
1: كيف؟
0: مثلا تتصل واحدة على التلفون الأرضي يرد مثلا الزقر ولا البنية.
1: تمام.
0: نقول لها واه محدني. قولي لها محدني.
1: قولي لها محد. قولي له محد أمي. وانتي قاعدة.
0: وانتي قاعدة.
1: يعني عارف أمه أنها تكذب.
0: هي تقول له قول لهم محد.
1: معناه أمه كذابة.
0: حد يدق على السدة. ما بغت تقابلهم. قول له محدهم في الدار. يعني من هنا تبدأ. من هنا تبدأ شوفي الصغير اللي نقي.
1: صح.
0: نقي يتعلم الكذب من أهله ويتعلم الصدق من أهله ويتعلم الحياة كلها يتعلمها في البداية من
1: من البيت. من البيت. من نعم نعم نعم
0: اللي يغرسونه فيه إلا هو لك ما الزرعة الطرية.
1: صحيح.
0: ما الأرض الخضراء
1: نبتة. نعم نعم نعم.
0: إذا سقيتها كبرت.
1: لكن بقول لش نحاية يا ممر. بقول لش شني مثلا دحين في أحيانا شي فيها حريم ولا زميلات

0: ولا شيء ولا جيران ولا حاجة، بعضهم فيهم شوية ثقالة، أقول لشني فيهم شوية ثقال الدم، يعني كما واحدة دحين بتجيش في أي وقت من غير من غير تليفون، من غير ما تشعرش بكده، بس بتطبع ليش في أي لحظة أنت في هيد اللحظة يوم عمر تكونين فيها، يا أما مش عطرة، يا أما في مطبخش، يا أما ما أنت جاهز في استقبال، يا أما تكونين مشغولة في الدار. طيب كيف أنت تحاولين تصرفينها؟ لازم تعطين الولاد ولا البنية حقش الصغيرة يعني توضيح لهذا الكذبة
1: بالضبط.
0: منشان هو برضه ما يضطر يكذب، يجيب الصدق.
1: أم محمد رفعت تسلم اللي جينا احنا الساعة 2 الظهرية.
0: ايوه عرفته.
1: نخليها تقعد مع خالتي.
0: غلق الموضوع.
1: نسلمها خالتي.
0: غلق الموضوع. خاف ابغاها تقعد معش؟
1: لا، نقول خالتي توليها انت.
0: تبنيها انت يا تبنيها.
1: تبنيها تقعد لها شوية، وخالتي انت عارفة تقعد لها تسبح وتهلل. بغض الحشوش هي.
0: لا لا لا، قانوني مثلا حد تصلبي وكذا ما بقول لولادي، يقول له ما حد هي له. بيي بعذر. بيي هي حتى بشيل السماعة ني.
1: ايه.
0: بقول له شوفيني دحين مشغولة ودي وقت تاني ان شاء الله ني بدق عليش.
1: ايه
0: والله. دحين يدي مقبوضة والريال بقى ضحى ولا بقى كذا ولا بقى كذا، مشان ما تطب في اي وقت، لازم تعرف سلوكك كيف هو في الدار.
1: مرة طفل سرق قلم من صاحبه.
0: طيب.
1: في فصل. وراح. أمه شافت القلم معاه في الشنطة ما حقه.
0: أها. قلم غريبة.
1: قلم غريب. أيوة. بدل ما تقول له من وين ده وكيف شفته وكده وتعرف تستجوبه عشان تعرف منين جابه.
0: تمام.
1: خلته. ثاني مرة جاب الهواء، جاب لها هندسة. علبة حق ألوان مليانة ألوان، هندسة مليانة ألوان.
0: فرحت بالشغلة.
1: خلاص كل
0: وفروا.
1: صار كل ساعة والتانية يجيب شيء. الحين شيء قدو شاب.
0: بقى عيد خفيفة.
1: أيوة.
0: بالله عليك. أيوة. لا مهريض.
1: الليل انه الاساس والبدايه
0: فعلا
1: عبروا له اياها.
0: ايوه ايوه، ما دحين اي شيء ممكن حتى يعني يتجرا ويشيل اشياء حق امه ولا حق ابوه.
1: ممكن ممكن يد خلاص يده تعودت.
0: خلاص يده تعودت بس خلاص
1: ما المرض
0: متى ما تعودت عنده. اليد على الخفه تكون خفيفه يعني عادي. المهم يا ام عمر
1: انتبهوا لعيالكم،
0: انتبهوا لعيالكم بس، ولا تعلمونهم الكذب، وحاولوا يعني قدر الامكان تحتوونهم وتشوفونهم وين عقولهم تبت.
1: صح
0: هكذا يعني
1: رايد الكلام،
0: هذا نصيحتنا.

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: من المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا.
1: الثانية تماما في المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم أطيب تحية، ونقدم لكم نشرة الأخبار الرئيسية الكاملة لهذا اليوم. النشرة يقرأها عماد بن هامل. في هذه النشرة، رئيس مجلس القيادة يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارين بتكليف مدير عام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت وتكليف مستشار لمحافظ حضرموت لشؤون الأمن. محافظ حضرموت يبحث مع المدير العام لمديرية الشحر تعزيز أداء السلطة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين. والوكيل الكثير يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت. موت

0: الأنباء مفصلة من إذاعة المكلا. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. وقال فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس: على بركة الله انطلقت عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأضاف: بعون الله وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ودعم أشقائنا وأصدقائنا سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار. وكان فخامة الرئيس أعلن أمس الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني والانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير، موجها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارا بشأن تكليف مدير عام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت. ونص القرار رقم 149 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 للميلاد بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر: المادة الأولى: يكلف الأخ عمار الطويل مبارك با طويل مديرا عاما لمكتب الثقافة بساحل حضرموت. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارا بشأن تكليف مستشار لمحافظ حضرموت لشؤون الأمن. ونص القرار رقم 154 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 للميلاد بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر: المادة الأولى: يكلف اللواء عبد القادر عبد الرحمن باربيد العمودي مستشارا لمحافظ حضرموت لشؤون الأمن. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا بعثة منظمة ميد جلوبال الأمريكية ووفد مؤسسة نهد التنموية لمناقشة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع بعثة الصمود الطبية رعاية صحة الأمهات وحديثي الولادة بحضرموت المقرر تنفيذه في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة. واستمع الخنبشي من المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت دكتور أحمد بن نواصر إلى شرح حول طبيعة المشروع الذي ينفذ بإشراف مكتب الوزارة وبالشراكة مع مؤسسة نهد التنموية والتدخلات الطبية المزمع تنفيذها، والتي تشمل إجراء عمليات جراحية نوعية في مجالات النساء والولادة والتخدير وعناية الأطفال، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية ونقل الخبرات والمعارف التخصصية. وأشاد محافظ حضرموت بمبادرة منظمة ميد جلوبال وقدوم بعثتها الطبية من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه التدخلات الطبية التخصصية، وثمن جهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت في تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، مشيدا بإسهامات مؤسسة نهد التنموية وتدخلاتها في دعم القطاع الصحية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ حسين غداف عقب صدور قرار تكليفه للإطلاع على خطته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل لتعزيز أداء السلطة المحلية بالمديرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واطلع المحافظ الخنبشي من المدير العام على أبرز ملامح خطته لتطوير العمل الإداري والخدمي وتعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية وتحديد الاحتياجات والأولويات الخدمية والتنموية بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة والاستجابة لمتطلبات المواطنين في مختلف المجالات. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء السلطة المحلية بمديرية الشحر وتعزيز فاعلية المكاتب التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد وترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية في أداء المهام بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات ويلبي تطلعات المواطنين. ترأس وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس زهر الكثير أمس اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت لعام 2025 والنصف الأول من العام الحالي 2026. وخلال الاجتماع جرى استعراض التقرير وما تضمنه من مؤشرات حول مستوى أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية وجودة خدمات الاتصالات والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتوسعة نطاق التغطية إلى جانب أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها. وأكد الوكيل الكثيري معذرة وأكد الوكيل الكثير أهمية الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات وتحسين كفاءة الأداء بما يلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات مشددا على ضرورة الاستفادة من ملاحظات ومؤشرات التقرير السنوي في تحديد الأولويات ووضع الحلول المناسبة للتحديات القائمة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتطوير خدماتها. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بالمحافظة بهدف بلورة مخرجات التقرير في صورة توصيات عملية تسهم في تجاوز التحديات والصعوبات التي واجهت المؤسسة خلال الفترة الماضية وإحداث نقلة نوعية في مستوى أدائها وخدماتها بما يخدم احتياجات المحافظة. وخرج الاجتماع بعدد من الملاحظات والمقترحات إلى جانب إعداد مسودة توصيات تمهيدا لرفعها ومناقشتها خلال دورة انعقاد المكتب التنفيذي المقبلة واتخاذ ما يلزم بشأنها. مستمعينا الأكارم، كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة التي قرأتها على حضراتكم من إذاعة المكلة. حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة سالم بلقدي. شكرا لطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأعزاء المستمعون، نصغي الآن إلى كلمة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة. الكلمة التي أعلن فيها أمس الأحد انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسستها على كامل التراب الوطني وأكد فخامته الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وإصرار الدولة على فرض السلام العادل تحت مظلة القانون والسيادة الوطنية. وإليكم نص الكلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبل أيام ومن بنبر 26 في سبتمبر خاطبتكم بمسار منضبط من أجل التهيئة لمعركتنا الوطنية بما في ذلك التعبئة العامة وفتح باب العودة الآمنة، وحددنا بوضوح أن مسؤولية الدولة وهدفها هو استعادة مؤسسات الدولة وحماية شعبها وإنهاء سنوات من الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية المارقة. واليوم أتحدث إليكم وقد انتقلنا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل، وأود في البداية

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة، ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى ينبوع جديد من ينابيع الحياة، نمضي فيه متأملين الكلمة، مصغين للنغم ولأحاديث عذبة انهالت من تجارب البشر. أهلا بكم.

وعن طبيعة البشر من حولنا. أحضرنا لكم هذه العبارة التي تقول: لا تصدق أن جميع الناس ملائكة فتنهار أحلامك، ولا تجعل ثقتك بهم عمياء لأنك سوف تندم على سذاجتك. البشر بشر، فيهم ميزات البشر وعيوب البشر، خلقوا من طين الأرض فليسوا في طهر الملائكة، لذا عاملهم على بشريتهم وتعامل معهم بموجب صفاتهم البشرية حتى لا تندم عندما تكتشف كم كنت ساذجا لتلك الثقة المطلقة التي منحتها لهم. وهذه عبارة أخرى: لا تشكو للناس جراحك وأحزانك، فلا يألم أو يعاني إلا صاحب الجرح. نختصرها بالقول هي تماما مثل المثل الشهير الذي يقول: النار ما تحرق إلا رجل واطيها. فلا تحدث أحد بما يؤلمك أو يصيبك، فلا أحد يشعر بألمك سواك.

ودعونا نمضي نحو هذه المقولة لهتلر، قال فيها: عندما يطعنونك من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. بغض النظر أحبتي عن طبيعة من قال هذه العبارة، فقد قالها من واقع تجربته الإنسانية التي تنطبق على الجميع. فمن يتعرض للإيذاء بفعل أو بقول من خلفه، هذا يعني أنه يسبق من يؤذيه، وإلا لكانت المواجهة دليل قاطع على تقدمه أو على الأقل نديته ومساواته. لذا علينا أن لا نكترث لكل ما يقال خلفنا أو ما يعمل من حواجز في الخفاء لعرقلتنا، ولنتذكر أننا كنا وقتها في الطليعة.

0: الأمل ذلك الطيف الجميل الذي يراودنا كل فترة وأخرى وبين كل وقت وحين، والذي لولاه لما تمكننا من مواصلة الدرب بعد العثرات التي نتعثرها والعراقيل التي تصادفنا في دروبنا كل يوم. دعونا نتحدث أحبتي قليلا عن الأمل. الأمل هو ذلك الشعاع المنبثق من شموسنا الداخلية التي تسطع بين أرواحنا وأفئدتنا، يشع بصورة خفية فينير لنا دروبنا، وهو طوق النجاة الذي نتشبث به كلما أبحرنا في بحار الدنيا المتلاطمة. ولأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، كان الأمل هو المجداف الذي يمكننا من الإبحار في كل بحارها للوصول لشطآن السلامة. وبالأمل أحبتي يتجاوز المرء كل ما يعترضه، واضعا بصره على هدف وغاية، هدف وغاية يسعى لهما. والأمل أيها الأعزاء هو ذلك النجم الذي يهتدي به كل من أظلمت الحياة بهم، وهو ذلك القبس الذي يرشد كل من سار في درب يطرقها لأول مرة. ضيف الحلقة. مستمعينا الكرام، نواصل ما تبقى من حوارنا مع القاضي طه عمر الهدار. سماعا طيبة. ما بعد الثانوية العامة تأتي مرحلة التجنيد.
1: نعم.
0: إلى أين ذهبت للعند؟
1: نعم، كنا يعني مرحلة التجنيد، أنا كنت في شكلي صغير كذا، ويعني مش كبير في الجسم ولا في السن، وكنت صغير وكان الأهل كلهم يعني ينظروا لي بعين الرحمة أنا كيف بروح تجنيد. بعدين كنا نسمع
0: مشقة هناك،
1: نسمع ما يحصل لنا، أخي الأكبر مني تجند وأعطانا فكرة عن التجنيد. والمشكلة أن أنا يعني تجندت في معسكر بعيد، يعني هو بعيد وفي نفس الوقت قريب، هو في لحج ولكن خلف منطقة العمد، منطقة صحراوية جدا. كنا عايشين في معسكر بدون حمامات، تخيلي. ويعني عمل شاقون كنت بعدين، يعني لأن كنت أعرف أجهزة الطباعة، طباعة الكاتبة، فأخذونا إلى عمل مكتبي في المعسكر. ارتحت، ريحنا قليل، لكن كان في البداية مشقة. كنا
0: صحيح يعني من الفجر والمسير وطبعا كله معك.
1: كنا الصباح يعني في الأول استقبلنا معسكر تدريب في العند.
0: كيف انتقلتوا من المكلة أولا إلى العند؟
1: التقلنا إلى من المكلة إلى العند بالطائرة الانتينوف المختصة بنقل المعدات والأسلحة الثقيلة.
0: نعم.
1: وكان تروح للشقة جدا بالطائرة، لأنه صوت المحرك كان يعني يعمل إزعاج كثير جدا، حتى أن بعض الزملاء أصيبوا بالدوار، دوخوا صوت يعني مزعج جدا لا يحتمل، مش مصدقين متى نوصل إلى مطار العند. وهناك استقبلوا نحن مباشرة على الخيام، ما فيش لا براقات ولا شيء خيام، ما في جزء معاهم براقات، لكن احنا جينا في وقت ما فيش براقات، خيمة وكل سرير. نحن ركبنا الأسرة، جابوا لنا احنا أسرة مفككة، احنا ركبناها.
0: اعتمد على نفسك.
1: وكل سرير فيه اثنين
0: ما شاء الله،
1: واحد فوق واحد تحت. كان زميلي محسن بشهر الله يذكره بالخير، كنت وياه في سرير واحد طابقين. كانوا يعطونا احنا قرمة علاقي يسمونها الآن، مكتفة نحن نسميها، وسروال قصير لفوق الركبة. وسرحنا احنا من الفجر تدريب والعصر تدريب، لما يعني تخلص القرمة توجد قرمة داخل جسمك تانية من كثر
0: أثر الشمس. نعم.
1: 40 يوم أو أكثر من 40 يوم. كانت شاقة جدا، تدريب في تدريب،
0: لكن تعلمت منها الكثير.
1: طبعا تقلنا نقلة
0: تعتبر نوعية. الخدمة العسكرية مصنع من مصانع
1: مصنع الرجال، حتى أن ساعدتنا هذه المرحلة، ساعدتنا في تقبل المراحل الأخرى، مراحل الغربة اللي هي أسهل من وإن كانت صعبة لأنها أسهل من مرحلة التجنيد،
0: لأنها أشقها
1: كان فعلا. بعدين تجي من بيت أمك وأبوك وأخوانك، وتقوم من النوم تحصل فطورك، تحصل ثيابك مغسلة مكوية جاهزة، تجي إلى مكان
0: يلا اعتمد على نفسك،
1: تبر على الأكل طابور.
0: نعم. ومش ماشي من حبه
1: ما فيش يعني

0: كان
1: تمثيل الوطن مسؤولية تتجاوز حدود النادي وتضع على عاتق اللاعبين مهمة الظهور بصورة تعكس مستوى اللعبة في اليمن. وفي العام الماضي كانت مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مسرحا لآخر مشاركات الفريق عربيا في تيربتون، أضافت إلى رصيد اللاعبين مزيدا من الخبرة والاحتكاك، وفتحت أمامها نافذة جديدة للتعرف على مستويات وأساليب مختلفة في كرة السلة العربية. واليوم بعد عام من تلك التجربة يعود شعب حضرموت إلى واجهة المنافسة العربية من بوابة بيروت بخبرة أكبر وطموح جديد، وتحمل المشاركة المرتقبة خصوصية إضافية كونها تمثل الاستحقاق الخارجي الرابع لفريق شعب حضرموت في مسيرة باتت تتخذ من المشاركات العربية مساحة لإثبات الذات واكتساب الخبرة ورفع مستوى المنافسة. بالتوفيق للكتيبة الشعباوية في هذه البطولة. تحرك نادي طرابزون سبور التركي لمتابعة الأوكراني أرتيم لاعب نادي الأهلي السعودي تمهيدا لتقديم إمكانيات التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وفقا لما كشفته صحيفة سبور التركية. ويخطط النادي التركي لإرسال كشافين إلى السعودية لمراقبة اللاعب عن قرب خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة دوري روشن بنان على رغبة المدرب توماس رايس. يستعد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لإحداث تغيير كبير في نظام مسابقات المنتخبات من خلال مقترح لإطلاق بطولة دوري الأمم الأسيوية اعتبارا من العام 2030 على أن ترتبط البطولة بشكل مباشر بمسارات التأهل إلى كأس العالم وكأس آسيا. وبحسب مقترح للاتحاد الأسيوي اطلعت عليه SBN ستقام البطولة كل عامين بمشاركة المنتخبات الآسيوية موزعة على 3 مستويات، ويصطدم المستوى الأول والثاني 18 منتخبا لكل منهما، بينما يضم المستوى الثالث 11 منتخب. حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري يوم 14 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن موعد السفر جرى تحديده بالتنسيق مع الجهاز الفني بما يتناسب مع برنامج الإعداد للمواجهة المرتقبة. يستعد النيمار الجزائري رياض محرز لخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب القطرية بعدما كشفت تقارير إعلامية عن اقترابه من الانضمام إلى نادي الشمال في خطوة من شأنها أن تفتح فصلا جديدا في مسيرته الكروية. وأعلن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن محرز سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي الشمال. دخل نادي ريال مدريد على خط المنافسة للتعاقد مع إريك سكوت لاعب وسط بورنموث بعدما تابع النادي الأسباني اللاعب عن قرب خلال الأسابيع الأخيرة. وخاض سكوت البالغ من العمر 23 عاما أول مباراة له أساسية مع المنتخب إنجلترا خلال الفوز على كرواتيا بنتيجة 7 أهداف دون رد. وكان ريال مدريد من بين الأندية والكشافين الذين تابعوا المباراة في ظل اهتمام النادي باللاعب. دخل نادي ميلانا وروما والإيطاليان في صراع للحصول على خدمات السويدي ياسين العياري لاعب وسط برايتون الإنجليزي في ظل اهتمام المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة. وبحسب صحيفة توت سبورت فأن العياري بات هدفا لعدد من أندية الدوري الأوروبي بعدما لفت الأنظار مستوياته مع برايتون، وكان روما قد أبدى اهتمامه باللاعب منذ عدة أشهر لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق ليضمه. يستعد ميسي لخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين عندما يواجه منتخب بنين في مباراة ودية على ملعب مونتنيال على ملعب مونو مينتال في العاصمة بيونس آيرس في مواجهة تحولت إلى حدث تاريخي بعدما أعلن النجم الأرجنتيني اعتزاله اللعب دوليا قبل عدة أسابيع. وكان الاتحاد الأرجنتيني كرة القدم قد أعلن أن اللقاء سيخصص تكريم قائد المنتخب ومنحه الوداع الذي يستحقه أمام جماهير بلاده. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد البرتغالي كرة القدم يعمل على إعادة الأسطورة رونالدو إلى صفوف المنتخب الوطني من أجل خوض مباراة الدولية الأخيرة بقميص البرتغال. وقالت الصحيفة أن المواجهة المنتظرة ستكون بمثابة مباراة وداع للنجم البرتغالي تمهيدا لإسدال الستار على مسيرته الدولية بعد سنوات طويلة من العطاء مع منتخب بلاده. أخبار كاس الخليج: رفض المدرب دونيس منح اللاعبين السعوديين أي راحة بعد مباراة قطر المرثانية، وأمر بحصة تدريبية مغلقة أمس الأحد داخل الصالة الرياضية في مقر الإقامة لتجنب الإرهاق العضلي وفرض تركيز كامل بعيدا عن الإعلام. والمنتخب الإماراتي يدخل معسكره مغلقا بعد الفوز على عمان بهدف دون رد، ويركز المدرب على الجانب البدني. والاتحاد الإماراتي أعلن 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير لجدة واكتمل الحجز، والمرشحين بقوة لصافرة النهائي حسب الخبير نواف شكري. نواف شكر الله المغربي جلال الجيد الأقرب لإدارة المباراة باقتدار، والهولندي داني ماكيلي. ومن المنتظر أن يخوض المنتخبان مباراة في قمة الروعة غدا الثلاثاء بإذن الله. نتائج مباريات أمس الأحد: في دور الأمم الأوروبية اليونان تتعادل مع ألمانيا بدون أهداف، وهولندا تتغلب على صربيا بهدفين لهدف، والبرتغال تتغلب على النرويج بهدفين لهدف، وويلز تخسر من الدنمارك بهدف دون رد، وكوسوفو تتعادل مع النمسا بهدف لهدف، ومالطا تتغلب على أندورا بهدف دون رد، وإذربيجان تتغلب على لتوانيا بهدف دون رد. مباريات اليوم الاثنين: في دور الأمم الأوروبية قبرص مع لاتفيا في 7 مساء، وفرنسا مع بلجيكا في 49 دقيقة، وإيطاليا مع تركيا في 49 دقيقة، وإيرلندا الشمالية مع جوريا في 49 دقيقة، وأوكرانيا مع المجر في 49 دقيقة، والبوسنة مع بولندا في 49 دقيقة، ورومانيا مع السويد في 49 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: do كراتين.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه، تعال شوف عبدو.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز بنت 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طيحين
3: في الهوى طيحين. كم من أولى حصل إيه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوي.
4: ولا يهمك هاله، مش ابوك عبده كاراتيه اللي يخاف من مسدس ولا حتى مدفع رشاش، وارد هو
5: فعرضه اعمل معروف
3: ما كان من الاول. هيجرى ايه يعني لما تشوفوا شغلكم اللي انتم مكلفين بيه بس تمسكوا حرامي ولا تطردوا مجرم، مش تعاكسوا الناس؟
4: وادي امين يا شرطه، انت هو المره دي سماح، بس يكون في علمكم ان دي هاله وبنتي وانكم عاوزين تتربوا. سامعين؟ عاوزين تتربوا ومتعلمين يا حمله الثانويه العامه.
3: ده العسكر اللي من غير شرايط اللي هم بيعيبوا عليه في حياته ما تصرف تصرف مخل بالاداب زي اللي عملوه ده.
4: ولد يا امين يا شرطه.
5: ايوه بس انا في عرضك.
4: طيب
3: ناخد تاكسي ونروح بقى يا بابا. ها
4: حتى الفسحه مش عارفين نتمتع بيها. تاكسي تاكسي.

0: سعد ربو المحروسة هالة، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: عندي أخبار تفرح، تعال تعال شوف.
1: أشوف إيه يا عواطف؟
0: النهاردة هاجمت على الجمعية التعاونية.
2: خبر؟ هاجمت على الجمعية التعاونية؟
0: أيوة النبي هلولة، وديكي شايفة.
2: يا خبر أبيض، إيه ده كله؟
0: 9 كيلو لحمة من الممتاز.
2: 9 كيلو مرة واحدة؟
1: طولي بالك يا هالة عليها. وإيه تاني يا عواطف؟
0: 7 شكاير رز. شاطرة أنا مش كده؟
1: وإيه تاني يا عواطف؟
0: 7 كيلو سكر و5 كيلو زيت، ده غير الصابون.
1: والسمك فين يا عواطف؟
0: عملت حسابي يا أخويا 10 كيلو كويسي.
2: لكن كل الحاجات دي ليه؟
0: خلي التلاجة بقى تبقى حلوة وعمرانة، البيت لازم يكون مليان خير.
1: عواطف،
0: إيه؟
1: اللي انت عملتيه ده عبارة عن سطو على الجمعية التعاونية بوسائل غير شرعية.
0: لو النبي يسع عبده، وسائل مشروعة. بقي تقف في الصف
1: يا عواطف.
0: نعم.
1: هتقف في الصف مرة واحدة؟
0: لا يا اخويا، هي مراتك هبلة، بقي تخانق الناس وتحشر بالعافية.
1: قصدك ببجاح؟
0: ما تقولش كده، يسع عبد ربه.
2: انا مش فاهمة الحاجات دي كلها هنستهلكها امتى؟ ده احنا قدامنا يجي 3 شهور على ما تخلص.
1: عواطف.
0: نعم.
1: عواطف،
0: صدقيني.
1: اسمعيني كويس، شيلي كل اللي انت اشتريتيه ده من الجمعية ورجعيه تاني.
0: يا خبر ابيض يا صاحبته، الجمعية عاملة يافطة يا اخويا، مكتوب عليها اللي يتباع لا ممكن يرجع.
1: عواطف. اللي انت استوليتي عليه من الجمعية التعاونية بوسائل غير شرعية ومهارات فردية، منها البجاحة وقلة الذوق والشراهة، ده حق ناس تانية، ناس زينا، فاهمة يا عواطف؟
0: خلاص يا سعد ربه، بعد المرة دي ما عنتش هعملها تاني.
1: لا يا عواطف، لازم كل الجمعية التعاونية اللي انت نقلتيها البيت ترجع تاني. في ناس عاوزة حتة لحمة دلوقتي، واللحمة متخزنة هنا. عواطف.
0: حاضر يا سعبدو.
1: عارفة هتعمل ايه؟
0: عارفة يا اخويا، هقف على باب الجمعية التعاونية واوزعها على الناس.
1: لك حساب معايا يا عواطف.

0: بابا.
1: أيوة
0: شريف عازمنا
1: على السينما.
0: لا يا بابا.
1: أمال حاسبنا على إيه؟
0: على العشاء
1: في بيتهم.
0: لا في فندق الليل الجميل.
1: مش معنى العشاء يكون في فندق الليل الجميل ده؟
0: هو مكان هادي وشاعري. وهو عاوز مكان هادي وشاعري علشان يكلم حضرتك في مسألة جوازنا يعني.
1: أيوة المسائل دي لازم تتم في مكان هادي وشاعري. أنا قبلت العزومة على العشاء في فندق الليل الجميل.

0: الله، الحقيقة مكان شاعري جدا والأكل كمان شاعري. كل دي مسائل يا ابني تخليني ما احطش عقد وعراقيل قدام جوازك من هالة.
1: إن شاء الله ما فيش عقد ولا عراقيل يا عم.
0: طبعا ما فيش. هو الصنف اللي أنا أكلته ده اسمه إيه؟
2: يا بابا مش مهم اسمه، المهم إن حضرتك تكون استمتعت بيه.
0: طبعا، مش العجين اللي بتعجنه عواطف وتسميه طبيخ.
1: بعد إذنك يا أستاذ عبد ربه،
0: عاوز مني حاجة تانية؟
1: بقول يعني يا عمي، أصل فيه هنا معرض أقمشة علشان الشتاء.
0: أي
1: وهالة عاوزة تتفرج عليه.
0: عاوزة تتفرج على المعرض يا هالة؟
2: أيوة يا بابا.
0: وعاوزين تقولوا لبعض كلام ومش عاوزيني أسمع.
2: يا بابا مش
0: مع السلامة. مش... مع السلامة.
2: طيب.
0: بس ما تفضلوش تتفرجوا على المعرض طول الليل.
1: لا احنا مش هنتأخر، نص ساعة بس.
0: وأنا بقول لو جيتوا بعد ساعة يبقى كويس. مع السلامة.

0: ألاقي مع حضرتك كبريت؟
1: أنا لا والله للأسف أصلي ما بدخنش.
0: متشكر، ممكن أطلب من حضرتك طلب؟
1: تحت أمرك.
0: أنت قاعد على الترابيزة المفضلة ليا، واضح إن حضرتك مش زبون مستديم هنا.
1: لا والله الحياة دي أول مرة أجي هنا، وما كنتش أعرف إنها بتاعت حضرتك.
0: ناوي تطول في القعدة؟
1: والله شوية كده. هو حضرتك مش مستريح في الترابيزة اللي أنت قاعد عليها ولا إيه؟
0: فعلا مش مستريح قوي. يا ريت تبادلني.
1: أنا موافق، أنا يهمني إنك تكون مستريح. أدام أنت تعبان اتفضل تعالى هنا، أنا استريح في أي حد.
0: متشكر.
1: الحقيقة أنا يهمني بقى أتعرف حضرتك.
0: أنا دكتور رمزي.
1: أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا. أنا دايما حظي سعيد. طب ممكن استشارة صغيرة كده؟ الأيام والله دي يا دكتور بصحى من النوم مخاستك شوية.
0: الظاهر ما سمعتنيش كويس. أنا قلت الدكتور مش دكتور، دكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة ميريلاند في الكيمياء.
1: يعني عالم برضو. سعيد بحضرتك، أنا بفرح أول لما أشوف مواهب علمية متحفزة للانطلاق زي حضرتك كده.
0: متشكر.
1: وأكيد بقى يا دكتور أنت لك اختراعات واكتشافات في الكيمياء.
0: تمام.
1: زي إيه كده يا فندم؟ وحياتي أنت بتقولي عشان أفرح، كلمني عنها شوية. كلمني.
0: أكلمك عن إيه؟ ده علم مش هلوسة.
1: بقول لك عاوز أفرح يا دكتور.
0: الأيام دي
1: أيوة
0: بعمل أبحاث لتحويل مية الفسيخ لشربات.
1: نعم يا أخويا، حضرتك بتقول إيه؟
0: الأيام دي بعمل أبحاث لتحويل مية الفسيخ لشربات.
1: سيادتك لطيف أوي، أنت بتتكلم جد؟
0: طبعا بتكلم جد.
1: تقوم تحول مية الفسيخ لشربات؟
0: ما حدش سبقني في الحكاية دي. أنا أول واحد في العالم يهتم بالموضوع ده
1: كده.
0: أيوة.
1: بس أنا يا دكتور رمزي حسب معلوماتي، هي صحيح معلومات محدودة لكن أيه بتنفع شوية، مية الفسيخ أصلها مية ملحة.
0: أنا عارف إنها مية ملحة.
1: العلم توصل إنه يحول المية الملحة لعذبة.
0: على مهلك شوية يا سيد. العلم يحول المية الملحة لعذبة ممكن،
1: أيه،
0: لكن زفارة الفسيخ أنا الوحيد اللي توصل لحل ليها.
1: يا سلام. طب وانا احول مية الفسيخ شربات ليه؟ ليه اضيع الوقت والجهد علشان احول مية الفسيخ شربات؟
0: علشان يكون في شربات.
1: ما هي سهلة خالص، صفيحة مية من النيل وكيلو سكر وازازة شربات واشرب بتعريف الشب يا عطشان، وما فيش داعي للتجارب العلمية دي. السكة سهلة، ما هي قدامنا وسلكة وحلوة.
0: غلط غلط
1: غلط. ليه؟
0: شربات النيل حيكون شربات ملوث فيه بالهراسيا، ولازم تعرف ان مشكلتي بالهراسيا من اهم مشاكل الدول النامية.
1: دكتور رمزي.
0: ايوه.
1: انت كلامك كلام فارغ يا دكتور رمزي.
0: انا ليا وجهة نظر.
1: اتفضل قولها يا دكتور رمزي.
0: واضح انك راجل جاهل.
1: انا جاهل بالفعل يا دكتور. احنا في عصر الفضاء يا دكتور رمزي، الناس مشوا فوق سطح القمر، استغلوا العلم في المفيد والجديد، وانت عاوز تحول مية الفسيخ لشربات؟
0: ده كشف علم.
1: ده كشف زي الزفت على دماغك. يا ريتك اخترعت حاجة تقتل الصراصير ولا الدبان، كان يبقى اسمك عملت حاجة.
0: من فضلك بطل كلام فارغ.
1: انا اللي كلامي فارغ؟ انت البعيد بقى حمار ولا تفهم حاجة.
0: انت جاهل وغبي.
1: اشكرك، انت فلقتني. تعالى خد.
0: اي عيني.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة هذا الأسبوع المباشرة من برنامج ضيافة حضرمية. في هذه الحلقة من هذا البرنامج يسرنا أن يكون ضيفا معنا في الاستديو الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. وسنخصص هذه الحلقة عن المؤسسة وعن الشهر الوردي لسرطان الثدي، وهو شهر أكتوبر. هناك فعاليات، هناك أنشطة للمؤسسة وفعاليات في هذا الشهر سنتحدث خلالها من خلال محاورنا التي ستطرأ على الدكتور وليد. وإذا كانت هناك أي استفسارات أو أي ملاحظات عن المؤسسة وعن هذا الشهر، بإمكانكم مستمعين الأعزاء الاتصال بنا على هاتف الاستديو 30 29 29. تحية الزميل المنفذ والمخرج لهذه الحلقة الزميل عبد الله السيود، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. فكونوا معنا، بعد هذا الفاصل سنكون مع الدكتور وليد.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الاعزاء، وارحب بضيفي في الاستديو الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. أهلا وسهلا بك دكتور وليد معنا في ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد، وهذا ليس غريب على إذاعة المكلة التي أشكر طاقمها وإدارتها كاملة. في كل سنة يتجدد هذا اللقاء للتعرف على الشهر الوردي وعلى فعاليات المؤسسة خلال هذا الشهر.
0: نعم دكتور وليد، شهر أكتوبر هو الشهر الوردي لسرطان الثدي، فلماذا اختير أكتوبر من بين الشهور ولماذا أطلق عليه باللون الوردي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جدد ترحيبكم مرة أخرى. شهر أكتوبر طبعا هذا اختير من قبل منظمة الصحة العالمية أيوة في اجتماعها في عام 1988 أنه يكون بعد ما شافوا أنه الأعداد الهائلة من سرطان الثدي أيوة اللي يصيب النساء على مستوى اليمن، على مستوى حضرموت، على مستوى العالم أجمع، عدد النساء اللي صابوا بالسرطان يكون رقم واحد سرطان الثدي بأرقام مهولة وأرقام مخيفة. ولذلك اختاروا شهر، واختاروا الشهر الوردي، اختاروا شهر أكتوبر، لكن اللون الوردي ألبس لأنه اللون المحبب للنساء. مش عندنا بس في العالم،
0: في العالم كله أيوة.
1: اللون الوردي هو المحبب للنساء، فلذلك اختاروا الشهر الوردي. وأيضا سرطان الثدي سهل الوقاية منه إذا اكتشف في بدايته، سهل الوقاية منه أيوة، وسهل علاجه. الآن نسبة العلاج لسرطان الثدي تفوق 90%، ولو تشوف حتى في المرحلة الأولى والثانية أو حتى المرحلة الثالثة قبل ما ينتشر في العظم وينتشر في أي أماكن أخرى. يعني الوقاية منه كبيرة وعلاجه سهل. بس أهم شيء إن المرأة تتوجه بشكل مبكر إلى عيادات الكشف المبكر وهي سليمة تماما، وهي سليمة تماما، هذا هو النجاح، تروح وهي سليمة تماما ما تعاني. لكن قد عندها معاناة خلاص هذا اسمها مريضة معدها أيوة، لكنها تذهب إلى عيادات كشف مبكر وهي ما تشعر بأي ألام، ما تشعر بأي حاجة. يسوي العيادة مدة 10 دقائق، تشوفها الدكتورة تشوف ملمس الثدي فيها هل موجود فيها كتلة والله أي حاجة غير طبيعية، تحولها لجهاز الماموغرام. جهاز الماموغرام الإشعاع حقته خفيفة جدا جدا جدا على الثدي. تعملها جلسة تشوف إذا كان فيها حاجة ظهرت ولو حتى بحجم حبة العدس. على طول تحولها للأخصائي، يأخذ عينة منها. إذا كانت عبارة عن الألياف يستأصله ساعات تبقى ما تستأصل، وإذا اكتشف إنها ورم على طول يتم استئصاله، وحتى يمكن ما تتعرض لعلاج كيماوي في بدايته. ولو لا سمح الله أصبحت ظهرت في الجلد في السطح، معناه أنها قد ظهرت داخل الثدي، فلذلك يتم استئصاله، وأيضا تخضع للعلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الهرموني، والحمد لله رب العالمين تشتفي شفاء كامل. كم عندنا من الشافية من الناجيات من سرطان الثدي، تم الاكتشاف المرض عندنا في المكلة والعلاج في المكلة، كل شيء تم في المكلة، والحمد لله رب العالمين. حتى في يوم التدشين، في يوم التدشين أخذنا واحدة من الناجيات من اللي سووا كلمات قدام المحافظ، مشان أيضا يشعر المحافظ والحاضرين جميعا أنه ما نتكلم بالفراغ، لا نتكلم لما نقول ناجين، عندنا واحدة ناجية وقالت اسمها قدامهم وهي تمارس حياتها الآن طبيعية، وبالعكس أنها متطوعة مع المؤسسة الآن في مجال الجانب النفسي والاجتماعي مع المؤسسة.
0: دكتور وليد، ماذا أعددتم هذا العام من فعاليات بهذه المناسبة؟
1: هذه السنة غير، يعني استفدنا من التجارب السابقة. الحمد لله. طبعا احنا شغالين في هذا الجانب من 2010، يعني الآن السنة السادسة عشرة تقريبا، واحنا شغالين 16 سنة في الكشف المبكر. الكشف لهذا السنة عدينا شهر 7 و8 عدينا أكثر من دراسة احتياج. خرجنا للنساء، خرجنا للثانويات، خرجنا يعني طلعنا دراسة من المجتمع نفسه إيش يحتاجون وإيش ممكن نقدم حاجة جديدة هذا السنة. فاخترنا عدة برامج، مثلا في اتفاقية الآن بتوقع بينه وبين مكتب الصحة العامة والسكان خاصة بمراكز الصحة الإنجابية المنتشرة في كل مكان في ساحل وفي الوادي. هذه المراكز مستهدفة معانا في شهر الوردي، لأن النساء يجن تلقائيا لهذه المراكز الصحة الإنجابية أثناء الخدمة اللي تقدمها للمرأة الحاملة والمرأة بعد ما تولد، من ضمنها خدمة الكشف المبكر وخدمة الفحص تعليم المرأة لفحص الذاتي. أيضا في اتفاقية بنوقعها مع يوم الأربعاء إن شاء الله مع مكتب وزارة التربية والتعليم. أيضا استفدنا من المرشدات الصحيات في المحاور وفي المجمعات وفي ثانويات البنات. بإشراف من الصحة المدرسية بيكونوا مشرفين عنها، أيضا هذا مندربهم في هذا المجال. معظم نزولاتنا التوعوية والعلاجية مش العلاجية، الكشف المبكر بتكون في المناطق النائية، مثل المستهدفين مديريات النائية والصحراوية مثل ثمود، العبر، القف، الحورة، وادي العين، المناطق اللي الضريعة، يعني المناطق اللي ما فيش فيها فروع للمؤسسة، وأيضا بعيدة كل البعد عن المراكز الصحية. فمستهدفينهم هذه السنة. فبرنامج عدكي طبعا برنامج ليس بس توعوي وصحي، أيضا في برنامج رياضي للمرأة وللرجل،
0: يعني هذا العام
1: أيوة، وفي برامج أيضا موجهة للرجل
0: ما شاء الله.
1: أيوة فبكرة عندنا إن شاء الله بإذن الله لقاء مع الخطبة وأمة المساجد والمرشدين الدينيين في
0: نشر
1: منهم حوالي 25 جامع، بنجلس معاهم ونعطيهم النبذة كاملة عن سرطان الثدي، بحيث أنه ما بسوي خطبة موحدة، لا كل واحد بعد ما يفهم كيف طريقة التوصية، كيف الوعي من هذا الموضوع، من هذا ورسائل وجهها للمرأة ووجهها للرجل، وكل واحد بعدين بطريقته في خطبة الجمعة. معانا 3 خطب جمعة، الجمعة الجاية وبعدها وبعدها 3 جمعة
0: في شهر أكتوبر.
1: كل واحد يلقي خطبته بحسب ما يشوفها مناسب.
0: التقيتم أو بالتلتم.
1: بكرة ملتقيه إن شاء الله. أيوة مع مدير الأوقاف ومع المرشد الصحي، المرشد الديني عندهم في
0: صاحب الإرشاد
1: والبعض الإرشاد. وأيضا بيحضر معانا واحد من وكلاء المحافظة. أيوة. فيعني قصدي إنه ليس المستهدفين فقط المرأة، مستهدفين المرأة والرجل على حد سواء، لأنه من اللي بيعطي المرأة الإذن؟ الرجل، سواء كان الأم أو الزوجة أو الأخت أو الإبنة، بتستأذن من الرجل حتى أن تروح لعيادة الكشف المبكر.
0: نعم.
1: فإذا كان هو مش فاهم بيقولها لا،
0: أكيد
1: فلازم هو يفهم يتوعى في هذا الموضوع ويعرف أن الموضوع مش أنها مريضة أو عندها شيء، لا تروح تعمل كشف مبكر، تعمل فحص عادي مدة 10 دقائق وترجع لبيتها. بعدين الفحص مجاني، الموجود طاقم نسائي،
0: التسهيلات ما شاء الله، يعني
1: التسهيلات كلها نفذها، كلها طبقناها تسهيلات، وأيضا كل شيء مجاني. حتى لو احتاجت المرأة إلى أتراساون، اتفقنا الآن مع أتراساون يعني مجهد فوق صوتية، مع مرأة أيضا في دكتورة تعمل هذا، بحيث أنه ما يقولون لا راحت لعند في رجال، لا كل طاقم نسائي من أول الاستقبال إلى أن تخرج ترجع لبيتها، كله طاقم نسائي.
0: جميل دكتور وليد، لأهميته طبعا هذا الشهر والفعاليات، قام عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي شخصيا بتدشين الفعاليات، فكيف تثمنون دور السلطة المحلية معكم في المؤسسة خصوصا في هذا الشهر؟
1: نحن سعينا كثير من بداية شهر 9 إنه لازم يكون حاضر معانا السيد المحافظ، إنه يكون حاضر معانا فيه، لأنه لما يعلن أول رأس، الأكبر رأس المحافظة انه يعطي توعيه للنساء او يوجه رساله للنساء انه ضروري كشف المبكر وهكذا، هذا يعطي انطباع كامل انه السلطه المحليه من راس الهرم الى المدراء كلهم عارفين انه هذا توجيهات عليا خلاص ماشي 1 2 3 فيها. فهذا نحن سعينا فيها، والى اخر لحظه كان يوم الاربعاء الساعه 11 بالليل، لانه المحافظ بعدين شفته شخصيا انه في هذا اليوم كان عنده اكثر من 4 أو 5 اجتماعات وعنده اللقاءات المنفصله وعنده، لكن نحن حاول يعطي نحن حيز مدة 10 دقائق. بعدين مع صارت 10 دقائق صارت نص ساعة كامل وهو جالس معنا. وبعد ما خلصني من الكلمات قلنا له في كلمات قال تكلموا فيها، قال لا بعدين هو طلب من الحاضرين جميعا قال بناخذ صورة الآن جماعية وتذكارية مع قيادات النسوية اللي كانوا موجودين ومع المعنيين بالأمر من الرجال والداعمين، وخذنا صورة تذكارية وكان مبسوط جدا جدا جدا. وخاصة أكثر مصاته كان لما شاف الناجية وسألها شخصيا قال لها متى تخلصتي وكيف الآن، وحكت له عن كل حاجة فيها قصة نجاحها فكان مفتح جدا جدا جدا على الفعالية. ولكن هذا هو يعني أكبر إنجاز حققناه أنه تدشين الشاه الوردي يكون من قبل سيد المحافظ.
0: نعم حضورك كان يعني شرف لكم يعني في المؤسسة، وفعلا هو ارتباطات سيادة المحافظ كثيرة، اجتماعات وهو رأس السلطة في المحافظة، وأكيد يعني الوقت يعني ثمين، لكن جميل أن أعطاكم هذا الحيز من وقته.
1: أيوة. وعلينا صدق أنا شفت الوضع، شفت إيش كان الديوان مزحوم.
0: نعم صحيح.
1: شركات أدوية، رجال أعمال.
0: صحيح.
1: حتى لو قلت الحين بيفضل نحن عنده أعطانا نحن وقتنا كامل.
0: لا هذا اهتمامات سيادة المحافظ بهذه المواضيع خصوصا في الصحة وفي دعم السلطة كان يعني جميل لكم في هذا اليوم وفي خطوط المؤسسة يعني
1: طبعاً
0: في هناك تعاون من قبل السلطة
1: كثير
0: المحلية أو مكاتب الوزارات ومكتب وزارة الصحة يعني
1: والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الكل متعاونين معنا والكل يقدرون المؤسسة وهكذا يعني، ولا نحتاج أي مكتب أو أي واحد من الوكلة وهكذا إلا كلهم متعاونين مع المؤسسة بشكل ما تصوره.
0: جميل جدا. دكتور وليد، هل هناك من مشافي ومراكز صحية خاصة تفاعلت في تقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية بمناسبة الشهر الوردي؟
1: لا والله هذا السنة ما فيش إلا بس دكاترة شخصيين بشكل شخصي إنه المرأة اللي تظهر عندها أي حاجة بعد عيادة كشف بكر، طبعا نحن الجهاز المامو اللي تبع المؤسسة هو موجود في مركز طب الأسرة، فالعيادة مجانية والجهاز المامو مجاني والأتراساون مجاني، هذا كله مجاني اللي نحن قدرنا عليها، لكن الأطباء المستشفيات الأخرى ما حد قدم هذه. لكن أمس سمعت إنه في مستشفى حضرموت وبعض مستشفى البرج اللي عندهم أجهزة المامو بيسوون تخفيضات في هذا الموضوع، بس ما نعرف يعني هل مصداقية هذا نعمة يعني قصدي ماش تنسيق
0: يعني ما فيش تنسيق مع كمؤسسة،
1: لكن في بعض الأطباء الجراحين الأورام عندهم استعداد كامل لاستقبال أي مريضة في هذا الشهر بشكل مجاني، بس بيكون محول من قبل المؤسسة.
0: جميل جدا. بالنسبة للأجهزة الفحص هذه يعني هل متوافرة في جميع المشافي الحكومية ومراكز الصحة؟ لأن هناك في بعض أماكن لا يتواجد مثلا، أو أنتم عندكم في المؤسسة جهاز، لأن أعتقد الفحص مكلف شوية.
1: مش مكلف شوية، هو الفحص إذا كان قبل الآن مجاني هو ب10,000 ريال، الثدي ب5,000. أيوة. لو احتاج الثدي واحد ب5,000 ده
0: يعني 10,000.
1: لا ما فيش موجود، مش موجود إلا في بعض، في اثنين في مستشفى واحد خاص وموجود عندنا موجود في مستشفى حضرموت وفي موجود في مستشفى البرج، بس مش عارف في البرج كان قبل فترة كان عاطل، لكن هل صلحوه الآن أو لا الله أعلم، لكن موجود في مستشفى حضرموت والبرج وموجود جهاز ثاني موجود عندنا للاسف، هذه بس فقط الاجهزه
0: اللي
1: موجوده في لا في مركز طب الاسره في مركز طب الاسره،
0: لان مثلا ما فيش
1: لماذا
0: يعني ما هو مكلف الجهاز
1: مكلف الجهاز جدا، وبعدين يعني عندهم أولويات أكبر من هذه. يعني هو لو توج لو موجود في في حضرموت 2 أو 3 أجهزة فقط لا يعني هي كافية.
0: أيوة. تغطي يعني.
1: أيوة تغطي. لكن هو المفروض يعني المفروض على الأقل على الأقل يكون في كل مديرية واحد أو مجموعة مديريات مثل محور المديريات الشرقية الشحر والديس الشرقية والريدي المفروض يكون واحد هناك
0: في محور يعني.
1: لكن لكن في واحد الآن معانا في الشحر
0: هو موجود,
1: موجود لا بس مو شغال هو موجود برضه على المؤسسة من الأجهزة القديمة فقط الآن نحن عملية في طور تجديده وهو لازال يشتغل بالحمض التحميض السابق وهكذا بالصبغات لكن الحين الآن بنعمل إعادة تجديده وبنحوله من منول إلى ديجيتال ايوه ان شاء الله ان شاء الله بس تصدق معانا الشركه اللي بتجيب نحن الجهاز قلنا له نحاول يكون في شهر اكتوبر والتدشين حقه يكون في شهر اكتوبر ايوه
0: يعني هذا العام
1: هذا العام هذا لو جه ان شاء الله باذن الله من من يعني يبغى له 2 أو 3 أيام على ما يكتمل التجديد حقه وبنعلنه ان شاء الله باذن الله وممكن ممكن يستقبل
0: مثلا
1: طبعا هو مش في شهر اكتوبر بس احنا حابين يكون في شهر اكتوبر لكنه هو هذه الاجهزه تشتغل طوال العام طوال العام بس اللي هو التشديد أكثر والوعي أكثر والحشد الأكبر يكون في هذا الشهر وهي هي المرأة أصلا لما تروح لعيادة يكفيها 10 دقائق ربع ساعة في العام كامل
0: يعني خلال العام كامل
1: خلال العام كامل تروح ربع ساعة
0: عشر دقائق
1: ربع ساعة في عام كامل هذا بس
0: لا شيء يعني
1: لا شيء
0: نعم صحيح
1: حسب كم ساعات في العام لازم 60 يوم في أضربها في 24 ساعة بغنى منها ربع ساعة في العام كله إن تروح لعيادة كشف مبكر وتتأكد
0: وهذا مهم لحياتها حياتها وصحتها
1: أيوة.
0: صحيح يعني المفروض المرأة تبادل يعني وخاصة
1: لا بس بتجاهل صدق في هذا الشهر نشوف يعني حاشد غير عادي في العيادات
0: مقارنة بالشهر الأخرى
1: بالشهر الأخرى أيوة حاشد غير عادي
0: يعني الشهر الوضع يعطى نتائج يعني
1: يعطي نتائج
0: خصوصا يزيد الوعي
1: يزيد الوعي ويتحمس في هذا الشهر بعد ما يغلق شهر أكتوبر يغلق الحماس حقه فنحن إيش اتجهنا إلى مراكز الصحة الإنجابية لأنها شغالة طول السنة وبتكون مع المرأة طول السنة إن شاء الله.
0: طيب في الـ ممكن نأخذ هذا الاتصال بعدين نواصل. السلام عليكم. ألو.
2: ألو.
0: أعتقد انقطع الاتصال ممكن يتصل آخر مرة. بالنسبة للمناطق التي لا يتواجد فيها مثل هذا الجهاز وهي مناطق بعيدة. هل هناك من فحص؟ السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا من معانا؟
3: معكم محمد صالح التميمي اعلامي ومخطط للعلوم السياسيه.
0: ما شاء الله تفضل استاذ محمد.
3: حياك الله استاذي. اولا افضح على ضيفك الكريم الدكتور وليد في الاستوديو وصراحه نشكر مؤسسه حضرموت على الدور الريادي الذي تقوم به في التوعيه بشهر الوردي وسرطان الثدي. صراحه الحمله الماضيه بشعار انت الاساس اسحقي وهذه الحمله امل حضرموت للكشف المبكر وتحت وسم بدري تفرق. صراحه نرى انه المجهود الذي تقوم به المؤسسه كبير جدا وزاد من الوعي الشعبي لدى النساء وكذلك لدى الرجال يعني فنرى انه الكثير من الاسر ذهبت بأبنائها أو ببناتها ونسائها إلى مراكز الكشف المبكر في جامعة حضرموت أو في مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت. ونرى أيضا أنه كثير من النساء بدأوا يوعون أصحابهم وجيرانهم وهكذا بأهمية الفحص المبكر في الشهر الوردي. لذلك كل الشكر والتقدير لكم في مؤسسة حضرموت وكذلك شكرا لإذاعة المكلة على تسليط هذا الضوء في برنامجكم هذا ضيف حضر مية من أجل التوعية بسرطان الثدي. شكرا لك أستاذي.
0: ونحن نشكرك أستاذ محمد على هذه المداخلة الجميلة وفعلا المؤسسة تقوم بدورها والأستاذ وليدي كلمك الآن مباشرة.
1: مشكور مشكور جزاك الله خير على هذا الإطراء الجميل والمداخلة الجميلة وإن شاء الله بإذن الله نحن نكون عند حسن ظنكم وقصي إذا كان عندكم أي ملاحظات أو مثلا أي تجارب أو أفكار لحملات قادمة إن شاء الله بإذن الله ما نستغنى إن شاء الله من هذه نصيحتكم إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك دكتور وليد وموفقين إن شاء الله. أعطيكم ألف عافية.
1: يا أهلا وسهلا فيك.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلل زلنا معكم ومع ضيفنا الدكتور وليد عبد الله البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. طبعا المؤسسة دكتور وليد تستقبل دائما حالات مصابة بالسرطانات ومنها سرطان الثدي، فهل لك أن تعطي عدد الحالات التي زارتكم أو تزوركم ومنها في سرطان الثدي؟
1: مثلا هذه السنة مركز الأورام في المكلة استقبل أكثر من 600 حالة سرطان جديد.
0: 600
1: منهم 381 مرأة. من ضمن 381 85 مرأة سرطان الثدي. شفت يعني من 381 85 معناه تقول مثلا ربع العدد تقريبا من سرطان الثدي. فهذا هو اللي جعل الناس يهتمون بسرطان الثدي بشكل غير عادي. اول سرطان يصيب المرأة، اول سرطان يصيب المرأة
0: سرطان
1: من من من كامل الاعداد يصيب المرأة هو سرطان الثدي. والناجيات ايضا من هذا المرض اعدادها ايضا كبير جدا. الناجيات من اللي كملوا علاجهم سرطان الثدي في المكلة اعتقد في حضرموت، طبعا نتكلم على حضرموت الساحل، في حضرموت الوادي قد يكون العدد مماثل او اقل بحاجه بسيطه، لكن برضه رقم واحد هو سرطان الثدي. شفتنا عده احصائيات من دول عربيه في المحور حقنا قريبه مننا، معناته في دول الخليج ايضا اكبر عدد عندهم من السرطانات في الثدي هو قسم من سرطان المراه هو سرطان الثدي. في امريكا يعانون ايضا اكبر من سرطان الثدي، يعني انه مش عندنا بس فقط في حضرموت، وانه هذا على مستوى احصائيه عالميه. اكبر اول سرطان يصيب المراه من ضمن السرطانات الاخرى هو سرطان الثدي وبشكل كبير جدا، يعني ما هذا الان ربع
0: العدد، هذا
1: الثلاث الارباع باقي السرطانات كلها. يعني ممكن تقول 40 نوع او 50 نوع
0: كان الربع من المجموع هذا
1: بس في بالثدي. فلذلك هذا يحتاج للمرأة تهتم بنفسها كثير وتروح لعيادة كشف مبكر. وأول يعني أي حاجة تصيبها في ثديها، أي حاجة ولو حتى حاجة بسيطة تشوفها
0: على طول
1: تروح لعند دكتور، خلي الدكتور يطمنها يقول لها حاجة طبيعية حاجة بسيطة. أيوة ما تسكت،
0: مش تطمن نفسها.
1: تخيل يا أستاذ محمد، يقول لي بعض الجراحين الأورام تجيله بعض نساء يعني انه الثدي حقها قد مجرح وقد بعضه حتى قد في كمان ديدان صغيره. طيب كيف تسكت عن نفسها؟
0: نعم صحيح.
1: يعني هذا كله
0: لا ترد بنفسك من التهلكه يعني.
1: ايوه ونتيجه اهمال مش المراه نفسها، كمان اهمال الاسره. في المكلة الى اليوم الليله يا استاذ محمد انه في ناس يعتبرون انه سرطان الثدي فضيحه.
0: ليش؟
1: يقول لك انه معها بتتزوج بنتي اخواتها معها بيجي لها، اذا كان هل هو معدي؟
0: لا مش معدي، سرطان
1: مش معدي،
0: مش معدي، نعم.
1: مش معدي ابدا
0: اكيد.
1: والسرطان عمره ما كان فضيحه، السرطان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح.
1: والله سبحانه وتعالى اذا كان حب العبد ابتلاه.
0: نعم ايوه صحيح.
1: واللي بالعلاج ان شاء الله باذن الله كل شيء يروح، لكن تجلس المراه تشوف ما نقول الثدي مجرح بعدين تلجا للطبيب. والله في حالات هكذا جات، والله في حالات جات بهذا الشكل، او بعضهم ايش في البدو يعالجون بالكي. الثدي الجلد حقه رقيق جدا، كيف تعالج بالكي؟ كيف المرة بتتحمل الألام حق الكي؟ وهذا كله زيارة للطبيب يشوفها إذا كان هو سرطان وده بيحالجه، إذا كان مش سرطان حاجة ثانية بيحالجها.
0: أكيد نعم.
1: يحتاج إنه
0: دكتور هو الفاصل يعني بين.
1: أيوة مشان يسكت. فلذلك إنه اللي ركزنا عليه للمرشدات الصحيات الآن في الصحة الصحة هذا إيش اسمه الصحة المدرسية.
0: مدرسية.
1: والصحة الإيجابية إنهم أيضا يعلمون النساء كيفية الفحص الذاتي. الفحص الذاتي هي متى يكون بعد الدورة. خامس يوم بعد الدورة تشوف تعمل عدة تمارين وهي في الحمام، تشوف انه اذا كان حاجة غير طبيعية موجودة في الثدي او في الابطين او في الابطين او شيء، على طول تتجه للدكتور. مش للدكتور تو، اول شيء للطبيبة الكشف المبكر. بتشوفها اذا كان في حاله تستدعي تدخل الطبيب بتحولها عن طبيب، لا جابت الحاله طبيعيه وهذا ايوه وهذا تعملها هي نفسها تعملها
2: ذاتي
1: تعملها ذاتي بعد كل دوره شهريه تعملها تشوف اذا كان شيء ظهر في حاجه عندها والله ما فيش حاجه عندها، وهذا كل التمارين ما بتاخذ دقيقه او دقيقتين.
2: يعني مثل هذا التمارين على فحص الثديه والابطين،
1: لا لا لا هي تشوف
2: يعني في علامات
1: ايوه في حركه في حركات تعملها معينه قدام المراه وتشوف على ضوء الحركات هذه اذا كانت في علامات او شيء اي حاجه او احمرار او شيء في اماكن على طول تلجا الى طبيبات الكشف المبكر. العياده عندنا في مركز طب الاسره شغاله مسائيا يوميا مش الا في شهر وردي في طول ايام السنه
2: طول العام يعني.
1: والجهاز المامو شغال صباح وليل يعني ما فيش ذاك الحاجه اللي تقول يعني انه صعبه تروح او صعبه كده. بل انه حتى لو
2: سهله يعني
1: كلها سهله حتى لو راحت لعند طبيبه نسائيه او طبيبه عامه بتقولها بيضا اذا كان حاجه تخوف تقولها لا روح لعند دكتور شافت حاجه طبيعيه خلاص، لانه كل الدكاتره يخرجين عارفين طريقه الفحص الذاتي وطريقه الفحص السرطان الثدي. فقصدي انه اللي يهمنا انه ما تهمل نفسها
2: الهمال
1: ما تهمل نفسها صحيح. ايوه
2: الهمال هو يعني اللي يؤدي للتهلكه
1: بعدين ايوه، لانه حاجه بسيطه قاعد يكون تدخل بسيط وانتهى الموضوع كامل. لكن لما تسكت عن نفسك لا مش
2: صحيح.
1: مش حلو.
2: نعم صحيح. طبعا هل هناك من علامات نقصي اوليه تظهر في
1: المشكله انه سرطان الثدي بدون الم
2: بدون ألم
1: ولا تقدر تكشفه إلا عن طريق الفحص الذاتي أو عن طريق الجهاز المعين.
2: يعني ما فيش هناك أي علامة تظهر أو شيء
1: ما تظهر العلامة ما تظهر الحبة في الثدي إلا قد انتشر داخل الثدي بعدين يظهر يخرج برا قد انتشر داخل السرطان. مش السرطان الثدي معظم السرطانات يسمونه المرض الصامت بدون ألم ينتشر يكبر ما بدو ظاهر بعدين تبدا
2: يحصل فجوه ينزل
1: ايوه وحتى كيف يكتشفون باقي السرطانات في الرجال او في كل عن طريق الصدفه. يعني يجي المريض البطن تأذي يطلع عنده ورم، يجي راسه يأذي يطلع عنده بدو ورم وبدو موجود يعني بهذا الشكل. ليش؟ لانه
2: صامت
1: في حاجه عندنا ما تعمل. طبعا هي مكلفه جدا، هي موجوده في الضمان الصحي. لو في ضمان صحي للموظفين وضمان صحي كان فحص كل 6 أشهر فحص معين يعمل للموظف
2: فحص عام يعني
1: فحص عام ايوه او
2: مثل
1: فحص
2: إيش هذا
1: او فحص في كل سنه
2: مثل ايش هذه الفحوصات يعني
1: فحوصات عامة فحوصات
2: في الدم مثلا
1: ايوه فحوصات في الدم فحوصات تشوف اذا كان في تغييرات او شيء او اشعه او يعني في فحوصات دوريه تعمل او حتى في السنه مره واحده تعمل كمان هذا حق لما تروح للمامو ربع ساعه في السنه
2: نعم صحيح
1: بس في بعض الدول يكون هذه الفحوصات مجانيه طبعا احنا مكلفه بفلوس
2: نعم صحيح.
1: فلما يشير يروح الرجل هو مرته هو زوجته وهو بلاده
2: يعمل فحوصات
1: كان محتاج يعني كان محتاج مكلف جدا بس لأنه ما فيش عندنا ضمان صحي عندنا هنا لكن في الدول اللي فيها ضمان صحي يكتشفونه بدري كل الأمراض يكتشفونه بدري يكتشف أنه عنده سرطان يكتشف أنه عنده هكذا
2: سكري
1: ما ينتظر ما يظهر الألام وتجيله هكذا
2: أو بالصدفة أيوة. أو شيء صحيح نعم. فهذا الفحوصات مهمة دكتور ريد يعني جدا في يقولوا تشيك عن نفسك يعني
1: نحن ان شاء الله باذن الله بنبدا في السنه الجايه ان شاء الله باذن الله من خطتنا للخطط المؤسسه بالكشف بكرة عن سرطان القولون بنبدا ان شاء الله بدايه السنه الجايه في معانا ورشه عمل ان شاء الله بتكون في شهر ديسمبر بعد الورشه هذا بننطلق تو مباشره بالكشف بكرة عن سرطان القولون وبتكون في عده اماكن مش في مكان واحد فقط ايضا بالنسبه للرجال الان اصبح ما بقول رقم واحد لكنه اصبحت حالات كثيره جدا من سرطان القولون وهذا برضه سرطان القولون اكتشافه سهل جدا وعلاجه في البدايه سهل عن طريق فحص معين يعمل فحص بسيط ثم هو نحن بنسويه لا هو مقبل يعني بفلوس يعني قصدي نحن بنسويه في البدايه بنطلقها بشكل مجاني بالتعاون مع بعض المستشفيات مستشفيات حكوميه ومستشفيات خاصه من يبدا به لو شفنا الاقبال بعدين ممكن يكون في اكثر من مكان ان شاء الله هذا بنبدا به ان شاء الله من بدايه العام الجديد الكشف بكر عن سرطان القولون لان هذا السرطان ايضا اكتشافه سهل وعلاجه سهل بعدين لكن لو اكتشفته في مراحله الاخيره ايوه يتعالج بس ياخذ فتره طويله. لكن ممكن تعالج ممكن تعالجه بدري.
2: يعني في حالات كثيره اعتقد مصابه بسرطان القولون.
1: لا ما اقدر اقول لك انه كم نسبته لكنه حالات كثيره مصابه بسرطان القولون
2: مقارنه بالسرطان.
1: ايوه لكن هل هو رقم واحد بالنسبه للرجال؟ لا ده ما يعني ما عندي المعلومه هذه الان. الاحصائيات في مركز الاورام ما جبتها لكن قلت لك اللي نحن بنبدا في الكشف بكر عن سرطان القولون.
2: جميل ان تبادروا انتم كمؤسسه بمثل هذه الورش وهذه
1: لان في جلسه جلسناها مع مدير مكتب الصحه العامه والسكان قبل حوالي اسبوعين. شرحنا حاجات كثيره بنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا هم نحن مكملين فقط لمكتب الصحه. جهودهم ما شاء الله مشهود لها. نشوف نحن ايش النواقص اللي موجوده وايش الثغرات اللي موجوده. ندخل من ضمنها ونحاول نسد الفجوات هذه. فهذا هو دور المنظمات المجتمع المدني انها تساعد الدوله على سد الثغرات اللي موجوده. وايضا يكون الشغل بعدين العمل متكامل بينه وبينهم. نعطي لوحة بعدين لوحة كاملة لوحة ممتازة إنه الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وكلها في مجاله. اللي في مجال عمليات العيون في مجال المخيمات في مجال العيادات المتنقلة ونحن مثلا في مجال السرطان وفي مؤسسة في مجال القلب يعني كله بعدين يكون تكامل كامل إنه صحة عامة للمحافظة. وهذا دور المنظمات المجتمع المدني.
2: هل دكتور وليد من استعدادات هنا في حضرموت لإجراء عمليات لاستئصال أورام الثدي مثلا؟
1: طبعا موجودة.
2: السفر للخارج
1: موجودة وتمشي يوميا.
2: أين هذا؟ في أي المستشفيات؟
1: الجراحين هم الموجودين الآن جراحين الأورام ثلاثة وكان اثنين الآن ثلاثة اثنين في العرب وواحد في مستشفى البرج. وإن شاء الله بإذن الله عيال حضرموت خارجين جايين إن شاء الله بإذن الله.
2: من هؤم الثلاثة بالاسم؟
1: ممكن يعني دكتور سلاح بن زياد ودكتور محمد بعامر وفي برج دكتور صالح
2: في مستشفى البرج
1: دكتور صالح بس اسم لحظة بيجيب اسمه.
2: هذا جراحين يعني
1: جراحين أورام. لكن في دكاترة جراحين أيضا يقوم بعمليات جراحة الثدي. في بعض الجراحين جراحة عامة لكنهم يقومون بعملية جراحة الثدي.
2: نعم نسمع دائما ان هناك استئصال ورم
1: صالح احمد بامنيف
2: دكتور صالح احمد دكتور صالح
1: بامنيف. ايوه هذا في مستشفى البرج. وان شاء الله الجاي لكن في جراحين ايضا جراحين جراحة عامة يقومون بعمليات استئصال سرطان الثدي.
2: نسمع دائما باجراء بعض العمليات واستخراج ورم بوزن كذا كذا. يعني هذا تتم في حضرموت
1: الحمد لله
2: لان البعض الخارج يعني مكلف يعني
1: لا بس له الحين يقول لك انه يعني بعضهم خلاص اذا كان سرطان يقول لك يحبد انه يسافر. بس يحبد انه يسافر ما يحب يسوي هنا. وهذا طبعا مش عندنا حاصل لا مثلا الحين على سبيل المثال نحن مرضانا فين يتعالجون معظمهم؟ في مصر. مصر يصابون بالسرطان ما يتعالجون في مصر،
2: يسافرون للخارج.
1: يسافرون للأردن، يسافرون لأوروبا، يسافرون للخارج.
2: في طب متقدم
1: بعطيك أكبر منها. في أمريكا اللي هي عندها أكبر مركز على مستوى العالم اللي هو مركز مايو كلينيك في جراحة الأورام. في الأورام بعض مرضى في أمريكا يسافر لك لفرنسا، يسافر لك لبريطانيا.
2: هو عنده أكبر مرض نفسي يعني.
1: أصبح خلاص نفسي إنه يقول لك لا ما بتعالجنا لازم سافر. معنى ان احنا مرضان يسافرون لمصر في مصر دكاتره ممتازين. يقول لك المصريين يسافرون خارج. الناس اللي يسووا العمليات هنا عندنا الحمد لله رب العالمين عمليات معظمها ناجحه. اغلب العمليات ناجحه.
2: نعم
1: اغلبها ناجحه. في بعضهم قلت لك عندنا هنا اكتشف المرض وسووا العمليه والعلاج الكيماوي لحد ما اصبح من الناجين وهو هنا في حضرموت ما سافر مكان.
2: ما شاء الله.
1: ايوه وموجودين بالاسم معنا في المؤسسه. ايوه موجودين. يعني تقول انه دكاترتنا لا في بعض مش كل في بعض امراض سرطانيه عندنا او في بعض يحتاج جراحات دقيقه جراحات مش يحتاج امكانيات. بعضها مش موجود
2: يعني احنا امكانيات متوفره
1: موجود يعني بيسوونها مثل عمليات حق سرطان الدماغ. هذا امكانياتي مش متوفره طول عندنا. هذه سافر لبرا. سرطان الدم نحن ما فيش عندنا اطباء او ما اخصائيين اطفال. حضرموت الان كلها ساحلها واديها ما فيش فيها اخصائيين اورام اطفال.
2: مشكله
1: في عدن موجودين 7 او 8 نحن في حضرموت ما فيش حد.
2: ليش يعني ما
1: ما ما ما,
2: ما يدرسون؟
1: لا, ما لا ما يعني ما ما فيش مغريات تخليهم يدرسون هذا التخصص, لأنه التخصص شوية متعب. أو تدرس ميديسين أطفال, يعني تخصص في الأطفال ثلاث سنوات, ثم تتخصص في أورام أطفال ثلاث سنوات ثانية, يعني ست سنوات. لذلك الأخلاص ثلاث سنوات وبي بيشتغل عن أن يدرس ثلاث سنوات. لكن لو في مغريات من الدولة أنه خلال فترة دراسته تشجيع في فترة دراسته في مرتبات معينة في هكذا, في حد يتكفل بدراسته كلها كاملة, يعني ممكن تحصل الناس يروحون يعني ست سنوات ويدرسون ويجون. لكن مشكلة في حضرموت أورام أطفال مش موجودين عندنا. عندما أورام كبار الآن كثير من باطني ودم وجراحة, لكن أطفال لا جراحة ولا أطفال
2: في نفس الوقت, يعني
1: ما في شيء. فلذلك أي حد يصاب بسرطان الطفل عندنا يسافر, إما يسافر لعدن عند الدكاترة الموجودين في عدن, أو يسافر لصنعاء مرضوا فيه دكاترة أطفال موجودين في صنعاء. أيوة, أو يسافر لأخر الخارج اللي عنده القدرة, يسافر للخارج اللي ما عنده القدرة يروح لعدن أو يروح لصنعاء. والحمد لله هناك أيضا علاج ممتاز
2: في عدن وفي صنعاء.
1: أيوة.
2: جميل جدا. بالنسبة للأشعات الكيماوية, يعني نسمع بين الحين والآخر بأن هناك يمكن أشياء بديلة للإشعاعات, هل من تقدم يعني في أشياء بديلة للإشعاع؟ أنتم تستخدمون الإشعاع,
1: علاج الإشعاع هو علاج الأورام. ثلاث علاجات,
2: إيش هي؟
1: عملية جراحية, علاج كيماوي, علاج بيولوجي اللي بعد الكيماوي أو يسمونه مناعي, والعلاج الإشعاعي. العلاج الإشعاعي عندنا مجانا, اللي جابه الشيخ عبد الله بن دول جزاه الله خير
2: في
1: مستشفى العرب في مركز العلاج الإشعاعي مجاني. العلاج الكيماوي عندنا في مركز الأورام مجاني, والعلاج البيولوجي مجاني.
2: وين اللي يثبت يعني جدارته يعني
1: هذه العلاجات
2: كلها يعني هذه
1: العلاجات هذا اللي تأخذ مرضى السرطان في العالم كله, مش العالم بس,
2: هذا كل العالم.
1: ايوه, هذه العلاجات اللي تأخذ اما جراحة أول إلى جاءوا الورم كبير, يقول لك أول شيء استخدم علاج كيماوي على ما يصغر, ثم يعملوا له جراحة, أو يبدأ بجراحة بعدين علاج كيماوي بعدين بعده بيولوجي. وإذا كان بعضهم يحتاجون علاج كيماوي أو يحتاج بيولوجي, بعد العملية يعمل علاج إشعاعي أو أثناء علاج الإشعاعي في علاج كيماوي. مثلا الحين الآن اللي يجون الآن, طبعا لأن موجود علاج إشعاعي الوحيد في حضرموت عندنا, اللي الوافدين اللي يجون يعالجون من كل مكان, من كل محافظات الجمهورية يجون لهنا
2: إلى
1: المكلة. بعضهم يجون لو علاج إشعاعي لو علاج كيماوي, نفتح له ملف في مركز الأورام ويسوي العلاج الكيماوي حقه مجاني. ايوه, اللي العلاج الكيماوي حقه في المركز الأورام مش موجود يرجع للمؤسسة, نعمل له تسويق ونحاول نحن نوفر له العلاج الكيماوي. نحن ايضا نساعد مراكز الأورام في المكلة وفي سيئون بالعلاجات الناقصة عندهم. مثلا جينا احنا ساعات معونات دوائية كما اللي دشناها قبل حوالي أقل من شهر, علاجات وزعناها للمستشفيين للمركزين, مركز المكلة ومركز سيئون. نطلب منهم ايش الحاجات الناقصة اللي عندكم واللي تستخدم بشكل يومي وعندكم نقص فيها. هم عندهم دعم الدولة, لكن عندهم أرض ناقص, لأنه الفلوس تجي ما تغطي الناس كلهم,
2: ما تغطي الناس كلهم.
1: فلذلك يعطون إحنا كشوفات بالحاجات الناقص نجيبها ونعطيهم إياها. وأيضا نوزع لبعض مراكز خارج المحافظة إذا كان يحتاجوا عندهم نقص في أدوية معينة, أيضا نساعدهم نعطيهم فيها. فلذلك العلاقة بينه وبين مركز الأورام علاقة أيضا يعني مثل علاقتنا بمكتب الصحة, نحن مكملين لهم في الجوانب اللي عندهم نقص فيها. المريض لما يتعالج في مركز الأورام يحتاج عملية جراحية يلجأ للمؤسسة, يحتاج أشعة مقطعية أو ريني مغناطيسي يلجأ للمؤسسة. يعني المركز يوفر له الكشف مجاني, عندهم العلاج الكيماوي اللي موجود عنده في المركز مجاني, الفحوصات المخبرية مجانية. لكن يحتاج خدمة مش موجودة في المركز فيوجهونه للمؤسسة, فنحن نوفر له الخدمة اللي غير مش متوفرة عندهم.
2: بالنسبة للمساعدات, في هناك مساعدات لمرضى السرطان عندما يلجئون إليكم أنتم كمؤسسة؟
1: هذا لما المريض يحتاج الأشعة الترنين مغناطيسي نحن نساعده فيها.
2: في مساعدة.
1: أيوة, يحتاج مقطعية نساعده فيه, يحتاج عملية. عدنا قبل حوالي أقل من شهر انتهت عن برنامج خاص بدعم العمليات الجراحية. انتهى قبل يعني خلص البرنامج في الدعم نفسه كان محدود لعدد معين من المرضى حوالي 160 تقريبا مريض انتهى الدعم خلاص وقفنا ايوه المريض اللي يحتاج سفر للخارج احنا نوفر له تذكره مجانيه للمريض وتخفيض للمرافقه
2: في نفس الوقت يعني
1: تخفيض للمرافق وتذكره مجانيه للمريض بالتعاون مع اليمنيه ايوه يعني الحمد لله رب العالمين اللي نقدر عليه نسويه احنا نقدم برامج كثيره يعني مساعدات كثيره نقدمها يعني يجي المريض المؤسسه ضروري يحصل خدمه مجانيه يعني يجي ساعات يحصل 7 خدمات كامله مجانيه يجي يحصل 5 خدمات اقل حاجه يحصل خدمه او خدمتين يعني انه يجي المؤسسه ما فيش لا لازم يحصل
2: لازم يشيل نصيبه
1: يحصل خدمه
2: من الخدمات يعني
1: وساعات لما الدعم يجي اكثر يحصل خدمات حقه كلها موجودة
2: ما شاء الله جميل جدا أن تكون يعني خدمات تقدم للمرضى أنه في هذا المرض عافانا الله منه يعني يشتكي عندما يكون هناك مساعدات فيرتاح حتى نفسيا مثل ما يقولون
1: طبعا
2: يعني,
1: طبعاً.
2: يعني يشيل الحمل كثير عن كأهله وعن أسرته يعني
1: أكيد والله نتمنى انه الخدمات حقتها تكون اكثر من هكذا لكن هي متوقفه على حسب الدعم اللي يجينا احنا
2: كل ما كان الدعم اكثر
1: طبعا كل ما توسعنا اكثر
2: نعم
1: بدل صحيح. ما نخدم 160 مريض في العمليات بنخدم 200 300 مريض
2: نعم
1: بدل ما تعطي مبلغ معين يعني ساعات المبلغ اللي يجي حوالي 50% من العمليه وساعات يكون 60% من العمليه على حسب سعر العمليه وساعات يجي 30 المهم المبلغ يغطي له جزء من العمليه نتمنى ان نغطي العمليه كلها كامله
2: نعم صحيح
1: وهذا نداء احنا لرجال الاعمال عندنا نعم. في حضرموت
2: تسعون انتم دائما
1: ايوه طبعا ما دام المؤسسه هي واحده موجوده في حضرموت ساحلها واديها مؤسسه واحده والناس مرضى سرطان كلهم ياتون لنا يعني. سواء كانوا من المكلا او من الوادي او من اي مكان ياتون احنا ف نجعل دعمنا كله ان شاء الله باذن الله في المؤسسه ونحن يعني بنقول يدهم الخيري في هذا المجال يعني واسطه بينهم وبين مريض السرطان بدل مريض السرطان يسعى للتجار على واحد يدق بابه الاول والثاني نحفظ كرامته مريض السرطان وياتي لمكان واحد فقط

0: مشان يطلب حق عملية.
1: يعني بإمكان توجه لكم أنتم
0: كل الدعم يكون صندوق واحد وفي المؤسسة ويلقون مراقبة عليه باللي يشوفونه مناسبة.
1: مناسبة.
0: إيه حلو سهل. كمان الآن للتجار الآن اللي يساعدون إحنا الآن شهريا نرفع لهم كشوفات كم المرضى اللي جاوا وكم المبلغ اللي يندفع وكم
1: العدد
0: اللي بالعدد وينزلون محاسبين يراقبون كل صغيرة وكبيرة وبحسب الشروط اللي هم وضعوها. أيوة جميل. بعضهم يوضعونهم شروط يقول لك أنا المريض بغيتهم يكون من حضرموت فقط. يجيلك واحد يقول لك أنا بغيت المريض اللي بعالجه مثلا يكون من الوادي فقط اللي يشوفونه مناسب.
1: يعني تلتزمون بشروطهم.
0: نلتزم بشروطهم ويون يتأكدوا منها.
1: جميل. أيوة. جميل جدا.
0: فنحن نتمنى هكذا إنه المؤسسة تكون صندوق للتبرعات اللي خاصة بمرضى السرطان ولا يخلون مريض سرطان مسكين يروح من مكان لمكان.
1: صحيح. هذه فكرة جميلة يعني أن تصب هذه المساعدات في مكان واحد وتخفف العبء حتى عنها.
0: وبعدين هذه كنت حصلت الآن حوالي ستة
1: موجود
0: يعني. ستة تجار الآن فلوسه بتروح لعندنا
1: مباشرة
0: عندنا خلاص
1: يعني في رقم حساب في عندكم.
0: أيوة يروح المريض لعنده روح المريض عنده يقول له خلاص روح المؤسسة
1: على طول وجهه
0: يوجه المؤسسة خلاص ولكن هذا المجال عند المؤسسة هذا المجال عند المؤسسة خلاص
1: وإن شاء الله يحدوا حدو التجار الآخرين يعني
0: إن شاء الله
1: يوضعوا تبرعاتهم لكم
0: بس مشان يحفظون بس المريض المسكين من طرق أكثر من باب ويطرقون بواب كثيرة ويطرقون هكذا
1: ومن البهذلة
0: بيجيب يحصل دعم كامل موجود ويسافر أو إذا كان هنا عمليته هنا بيحصل عمليته هنا إذا كان علاج حقه موجود بيحصل علاجه موجود وإن شاء الله بإذن الله
1: يعني نحن نوجه الآن مريض السرطان عافانا الله وياهم بأن استكشاف عندهم مثل هذا الأمراض أنا أتوجه لكم أنتم كمؤسسة
0: إذا كان نحن
1: ويمكن حصلون
0: إذا كان نحن الدعميون عندنا أهل وسهل
1: يعني قصدي حاجتهم يمكن حصولهم
0: تخيل إنه من بداية السنة هذا من 1 يناير إلى أمس كم المرضى اللي جاوا لعنا أو كم الناس اللي يحتاجوا مساعدتنا؟
1: كم؟
0: 253,296
1: الله أكبر عدد كبير جدا
0: عدد كبير جدا طبعاً بعضهم مكررين يعني ما تقول مثلاً إنه كله هذيل جدد بعض يمكن يجي 10 مرات بعض مثلاً يجي في خلال هذه 8 أشهر 15 مرة 20 مرة لكن اللي جاوا يعني احتاجوا دعم المؤسسة واعطتهم فعليا كل واحد بحسب حاجته 253,296 مريض اللي استفادوا من خدمه
1: خلال هذا 8 شهور
0: سواء كان في السكن طبعا السكن معنا اللي يجون خارج المحافظه
1: يعني السكن يعني تعطون
0: السكن في في في في
1: وين؟
0: في المساكن خلف جامعة الأحقاف في عمارة هناك وقف خيري أوقفها فعل خير للمرضى السرطان وإشراف المؤسسة أيوة اللي يجوا من خارج المكلة السكن اللي يحتاجوا خدمة السكن اللي يحتاجوا الشعر المقطعية اللي يحتاجوا الرين المغناطيسي اللي يحتاجوا الفحوصات المخمرية اللي يحتاجوا علاجات كيماوية كلهم هذا اللي يحتاجوها اللي يحتاجوا علاجات تكميلية اللي يحتاجوا الصبغات اللي يحتاجوا اللي يحتاجوا العمليات اللي يحتاجوا السفر للخارج هذا كل المعدات حوالي 253 ألف اللي يحتاجوا خدمة المؤسسة فقلت لك قد يكون بعضهم خدمة واحدة وقد يكون واحد حصل 20 خدمة لكن كل خدمة تسجل برقم معين ليش؟ لأنه للفعل الخارج هذا الفلوسك توزعت لهذه الناس فلذلك
1: تعطونا معلومات كاملة
0: وبالاسم رقم تليفوناتهم حتى بعضهم أيوة إذا كان يحتاج أنه يتواصل معهم ويسألهم
1: ما قصرت هنا فعلا يعني المؤسسة تقوم بدور كبير
0: الحمد لله خدمة مشان نحن هذا كله لكي مشان يعني يثقون فينا أكثر تكون محل ثقة الناس بحيث أنه لو يجي نعطيه معلومات كاملة عن المريض
1: جميل جدا ويتفاعلون يعني فاعلين الخير معكم ويقول لك هذا في أيادي أمين يعني
0: الحمد لله
1: تبرعاتهم
0: وقلت لك وخاضع على مراقبتهم في تيتين من الشركات اللي يدعمون نحن في نهاية الشهر يخرجون المحاسبين حقهم مش على حسب الشركة وفروعها بس يعتبرون نحن واحد من الفروع حقهم ويجي يطابق الفحوصات يطابق الأوراق اللي رفعناها له يطابقها بالآلية اللي موجودة معانا هل هي نفس الآلية اللي اتفقنا عليها في اتفاقيته وهل يراكم كل حاجة بيسوي مشان تطمئن نفسه
1: نعم يعني هذا العمر من المؤسسة إلى اليوم ما شاء الله قدمته
0: العام القادم إن شاء الله بنحتفل بعشرين سنة على
1: المؤسسة. 20 سنة يعني
0: من 2007 إلى 27
1: 20 سنة الآن
0: 20 سنة
1: ما شاء الله
0: العام القادم إن شاء الله
1: عمر مديد إن شاء الله ونتمنى لكم مزيد من الخدمات التي تقدمونها لمرضى السرطان

0: وإن شاء الله هذا تأجرون عليه دكتور أريد في الآخرة قبل الدنيا يعني لأن عمل الإنساني
1: فعلا الأجر الكبير إن شاء الله للداعمين
0: والداعمين أكيد يعني
1: للداعمين أيوة ونحن الواسطة بس بين الداعمين وبين مرضى سرطان
0: برضو لكم أنتم جهود يعني هذا مش بالبسيط يعني الواحد يتحمل هذه المسؤولية والعمل
1: يقدر يسويه بيسويه إن شاء الله
0: أكيد لمرضانا ونتمنى الشفاء لكل مريض بهذا المرض الخبيث ومنها السرطان الثدي بإذن الله تعالى تقل نسبة الإصابات
1: هي ما تقل بس إنه بالفحص إنك تقلل
0: بالفحص يعني أيوة المبكر يعني.
1: بالفحص المبكر تقلل إيش تقلل عندك الدول النامية يقول لك الحد من الفقر من ضمن الحد من الفقر الفحص المبكر لأنه لما يكتشف إنه سرطان كم يكلف الدولة كم علاج كيماوي كم علاج بيولوجي وكم وكم وكم وكم وكم كم
0: مبالغ
1: لكن يعني. لكن لما تشوفه مبكرا هذا
0: يوفر
1: من من من, من كل شيء بيقل
0: اكيد يعني
1: وقال حتى ما يحتاج علاج كيماوي
0: صحيح
1: يحتاج عمليه وانتهى الموضوع
0: كان. نعم نعم باذن الله تعالى نتمنى لكم النفوقية ونحن بدورنا في دعوة المكلة حبينا أن تكون معنا دكتور وليد في هذا الشهر وهو الشهر الوردي شهر سرطان الثدي وأن تبين لنا فعالياتكم وأنشطتكم في المؤسسة وهذا إن دل على شيء إنما يدل علينا اهتمامنا كأعلام بنشر التوعية في هذا المرض بإذن الله تعالى واعتقد في ان ناخذ هذا الاتصال في الختام السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: يا هلا تفضلي يا اختي
2: شكرا الدكتور اولا رضعت المكلة
0: نعم يا هلا فيك
2: في معي موضوع غير سرطان الثدي
0: تفضلي دكتور وليد معك
2: في خالي سوى عمليه استئصال ورم قبل شهر في بن سينا بس للحين العينة ما نزلت يعني ما احنا عارفين ايش السبب هل تتاخر اكثر من شهر او كيف
1: العينة تطلع مين
2: والله في بن سينا في المركز حق الاورام
1: العينه في مركز الاورام
2: ايوه سووا استئصال ورم منه وقالوا بنشوف الورم هذا هل هو يزرع هل هو الفروع هل هو
1: بغيتك تسالين هذا الموضوع تروحين عند واحد في المدير الفني لمركز الاورام اسمه الدكتور لطفي السوماني
2: لطفي
1: السوماني
2: السوماني
1: لا مو السوماني السوماني بالسين
0: السوماني
2: خلاص ان شاء الله
1: روحي لعنده وساليه من الموضوع بيعطيش تفصيل كامل عن الموضوع هذا
2: ان شاء الله جزاك الله خير
1: يا شاء الله
0: كلمه اخيره دكتور ليد في هذا
1: كلمه او شيء شكر خاص لإذاعة المكلة ولك للاستاذ محمد على مواكبه فعاليات المؤسسه وان شاء الله ايضا خلال هذا الشهر اسبوعيا بنعطيكم نشرة عن الفعاليات اللي تمت والفعاليات اللي تمت على الاقل تكون في صباح الخير يا حضرموت يوميا الصباح هكذا ان شاء الله الفعاليات خاصه مهمه كما لقاح حق الائمه ايش مخرجاته
0: جميل.
1: الاتفاقيات اللي بنسويها خلال هذا اليومين واكبر فعاليه ايضا معانا يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اللي هو الدوره الاولى لاصحاب الصحه الانجابيه دكتوره طبيبات الصحه الانجابيه هذا كله إن شاء الله من كل ما تخلص فعالية بنعطيكم تقرير عنها وإيش مخرجاتها بالضبط ونشكر أيضا رئيسة مديرة الإذاعة الأستاذ أفراح محمد وكافة الطاقم الموجودين وطاقم هذه الحلقة واللي شوف نحن خلال من وراء الزجاج عبد الله السيود
0: والأخت
1: أول مرة نشوفها هنا
0: مادلينا باكود في العالم
1: أيوة يا أهلا وسهلا فيكم كلكم ومشكورين على هذا اللقاء ونداء فقط لكافة رجال الأعمال وأهل الخير في حضرموت المؤسسة مؤسستكم جميعا وليست مؤسسة الشغالين فيها أو القائمين عليها فنرجو إن شاء الله بإذن الله أنها تكون فعلا قائمة بدور كبير في هذا المجال أنه يكون صندوق لكم جميعا لتبرعاتكم وتكون واسطة بينكم وبين المريض مريض السرطان أيضا علينا جميعا مش مساعدته فقط أيضا نحفظ كرامته من الذهاب إلى معظم التجار وطرق يطرق أبواب واللي يعطيه واللي يمنعه واللي يطرده واللي هكذا فمساعداتكم تكون في المؤسسة ولكم الحق في مراقبتها ولكم الحق في مراجعتها وفي أي شروط تحتاجونها نعملها
0: مستعدين
1: عليها لكن احفاظهم بس على كرامة المريض إن شاء الله بإذن الله ليحتاج هذه المساعدات وجزاء الله خير الداعمين كافة للمؤسسة وداعمين الشهر الوردي بشكل خاص لأنه أيضا فعالية الشهر الوردي لا توجد له ميزانية في المؤسسة وإنما نعمله عن طريق رعايات ورعايات هذه السنة الحمد لله رب العالمين من أماكن مختلفة لرعاء بشكل عيني ولرعاء بشكل مادي بحيث أنه تتم هذه الفعاليات وهذه التوعية تصل لكل بيت. شكرا جزيلا لهم جميعا وشكرا مرة أخرى أستاذ محمد.
0: ونحن بدون نشكرك لحضورك الدائم معنا وتجاوبك الدائم معنا في ذات المكلة ونتمنى لكم الموفقية في المؤسسة. ضيف حلقتنا كان الدكتور وليد عبد الله البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. شكرا لكل من استمع إلى هذه الحلقة واتصل بنا. تحياتي وتحيات الزملاء في هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخامسة عصرا في إذاعة المكلا نشرة مفصلة أبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارين بتكليف مدير عام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت وتكليف لمستشار المحافظ لشؤون الأمن. محافظ حضرموت يبحث مع المدير العام لمديرية الشحر تعزيز أداء السلطة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين. والوكيل الكثير يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم قرارا بشأن تكليف مدير عام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت. المادة الأولى: يكلف الأخ عمار الطويل مبارك باطويل مدير عام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. كما أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم قرارا بشأن تكليف مستشار لمحافظ حضرموت لشؤون الأمن. المادة الأولى: يكلف اللواء عبد القادر عبد الرحمن باربيد العمودي مستشارا لمحافظ حضرموت لشؤون الأمن. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا بعثة منظمة ميد غلوبال الأمريكية ووفد مؤسسة نهد التنموية، وذلك لمناقشة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع بعثة الصمود الطبية رعاية صحية برعاية صحة الأمهات وحديثي الولادة بحضرموت المقرر تنفيذه في مشفى المكلا للأمومة والطفولة. واستمع الخنبشي من المدير العام لمكتب وزارة الصحة العام والسكان بالساحل الدكتور أحمد بن نويصر إلى شرح حول طبيعة المشروع الذي ينفذ بإشراف مكتب الوزارة وبالشراكة مع مؤسسة نهد التنموية والتدخلات الطبية المزمع تنفيذها، والتي تشمل إجراء عمليات جراحية نوعية في مجالات النساء والولادة والتخدير وعناية الأطفال، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية ونقل الخبرات والمعارف التخصصية. وأشاد محافظ حضرموت بمبادرة منظمة ميد غلوبال وقدوم بعثتها الطبية من الولايات المتحدة لتنفيذ هذه التدخلات الطبية التخصصية، وثمن جهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل في تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، مشيدا بإسهامات مؤسسة نهد التنموية وتدخلاتها في دعم القطاع الصحي. كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ حسين قذاف عقب صدور قرار تكليفه، وذلك للاطلاع على خطته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل لتعزيز أداء السلطة المحلية بالمديرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واطلع المحافظ الخنبشي من المدير العام على أبرز ملامح خطته لتطوير العمل الإداري والخدمي وتعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية وتحديد الاحتياجات والأولويات الخدمية والتنموية بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة والاستجابة لمتطلبات المواطنين في مختلف المجالات. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء السلطة المحلية بمديرية الشحر وتعزيز فعالية المكاتب التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد وترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية في أداء المهام بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات ويلبي تطلعات المواطنين. ترأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري أمس اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت للعام 25 والنصف الأول من العام الحالي 26. وخلال الاجتماع جرى استعراض التقرير وما تضمنه من مؤشرات حول مستوى أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية وجودة خدمات الاتصالات والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتوسيعة نطاق التغطية، إلى جانب أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها. وأكد الوكيل الكثير أهمية الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات وتحسين كفاءة الأداء بما يلبي احتياجات المواطنين والمؤسسة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل سالم باللقدي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم تأجيل دوري الدرجة الأولى إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك نظرا للأوضاع التي تشهدها العديد من المحافظات وتوقف حركة السير الطرق الرئيسية الرابطة بين عدة مدن، الأمر الذي يشكل عائقا أمام تنقل الفرق. وكان من المقرر استئناف مباريات الدوري يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الجاري، إلا أنه بعد الوقوف أمام الأوضاع التي تشهدها عدد محافظات وحفاظا على سلامة اللاعبين والفرق، فقد تقرر تأجيل الدوري حتى استقرار الأوضاع وفتح الطرق الرابطة بين المدن التي تستضيف مباريات الدوري. يلتقي منتخبنا اليمني الناشئين نظيره اللبناني في نهاية النسخة 13 من بطولة اتحاد غرب آسيا عند الساعة 7 من مساء اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 على ملعب العقبة في المملكة الأردنية. وتأهل منتخبنا إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الإمارات بهدفين لهدف في نصف النهائي، فيما بلغ لبنان الدور الختامي عقب تغلبه على الأردن 3 أهداف لهدف. وكان المنتخبان قد التقيا في دور مجموعات بالبطولة نفسها، وانتهت المواجهة السابقة بفوز المنتخب اليمني. استضيف ملعب العقبة جميع مباريات البطولة منذ انطلاقتها. غادرت اليوم الاثنين بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت سفير الوطن مدينة المكلا، متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية 38 التي استضيفها نادي الحكمة اللبناني خلال الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة 12 ناديا عربيا. وكانت قد أنهت كتيبة النوارس تحضيراتها بمعنويات عالية وجاهزية فنية وبدنية، واضعة نصب عينيها هدفا واضحا تقديم حضور مشرف يعكس التطور الذي شهدته كرة السلة في النادي، ويمنح المشاركة اليمنية حضورا يليق بها بين أندية عربية تسعى جميعها إلى المنافسة في واحدة من أبرز البطولات على مستوى الأندية العربية. لم يأتي الظهور العربي لشعب حضرموت من فراغ، فقد صنع الفريق خلال السنوات الأخيرة حضورا خارجيا لافتا مستفيدا عززت مكانته بين أبرز فرق كرة السلة في اليمن. وجاء تتويج الفريق بلقبي الدوري والسوبر ليضيف إلى رصيده التنافسي ويمنحه دفعة جديدة نحو الاستحقاقات الخارجية، حيث أصبح تمثيل الوطن مسؤولية تتجاوز حدود النادي وتضع على عاتق اللاعبين مهمة الظهور بصورة تعكس مستوى اللعبة في اليمن. وفي العام الماضي كانت مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مسرحا لآخر مشاركات الفريق عربيا في تجربة أضافت إلى رصيد اللاعبين مزيدا من الخبرة والاحتكاك، وفتحت أمامها نافذة جديدة للتعرف على مستويات وأساليب مختلفة في كرة السلة العربية. واليوم بعد عام من تلك التجربة يعود شعب حضرموت إلى واجهة المنافسة العربية من بوابة بيروت بخبرة أكبر وطموح جديد، وتحمل المشاركة المرتقبة خصوصية إضافية كونها تمثل الاستحقاق الخارجي الرابع لفريق شعب حضرموت في مسيرة باتت تتخذ من المشاركات العربية مساحة لإثبات الذات واكتساب الخبرة ورفع مستوى المنافسة. بالتوفيق للكتيبة الشعباوية في هذه البطولة. تحرك نادي طرابزون سبور التركي لمتابعة الأوكراني أرتيم لاعب نادي الأهلي السعودي تمهيدا لتقديم إمكانيات التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وفقا لما كشفته صحيفة سبور التركية. ويخطط النادي التركي لإرسال كشافين إلى السعودية لمراقبة اللاعب عن قرب خلال مشاركته خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة دوري روشن بنان على رغبة المدرب توماس رايس. يستعد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لإحداث تغيير كبير في نظام مسابقات المنتخبات من خلال مقترح لإطلاق بطولة دوري الأمم الأسيوية اعتبارا من العام 2030 على أن ترتبط البطولة بشكل مباشر بمسارات التأهل إلى كأس العالم وكأس آسيا. وبحسب مقترح للاتحاد الأسيوي اطلعت عليه SBN، ستقام البطولة كل عامين بمشاركة المنتخبات الأسيوية موزعة على 3 مستويات، ويصطدم المستوى الأول والثاني 18 منتخبا لكل منهما، بينما يضم المستوى الثالث 11 منتخب. حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري يوم 14 من أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن موعد السفر جرى تحديده بالتنسيق مع الجهاز الفني بما يتناسب مع برنامج الإعداد للمواجهة المرتقبة. يستعد النيمار الجزائري رياض محرز لخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب القطرية بعدما كشفت تقارير إعلامية عن اقترابهم من انضمام إلى نادي الشمال في خطوة من شأنها أن تفتح فصلا جديدا في مسيرته الكروية. وأعلن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن محرز سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي الشمال. دخل نادي ريال مدريد على خط المنافسة للتعاقد مع إريك سكوت لاعب وسط بورتموث بعدما تابع النادي الأسباني اللاعب عن قرب خلال الأسابيع الأخيرة. وخاض سكوت البالغ من عمر 23 عاما أول مباراة له أساسية مع المنتخب إنجلترا خلال الفوز على كرواتيا بنتيجة 7 أهداف دون رد. وكان ريال مدريد من بين الأندية والكشافين الذين تابعوا المباراة في ظل اهتمام النادي باللعب. دخل نادي ميلانا وروما والإيطاليان في صراع للحصول على خدمات السويدي ياسين العياري لاعب وسط برايتون الإنجليزي في ظل اهتمام المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة. وبحسب صحيفة توت سبورت فأن العياري بات هدفا لعدد من أندية الدوري الأوروبي بعدما لفت الأنظار مستوياته مع برايتون، وكان روما قد أبدى اهتمامه باللاعب منذ عدة أشهر لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق ليضمه. يستعد ميسي لخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين عندما يواجه منتخب بنين في مباراة ودية على ملعب مونتنيال على ملعب مونو مينتال في العاصمة بيونس آيرس في مواجهة تحولت إلى حدث تاريخي بعدما أعلن النجم الأرجنتيني اعتزاله اللعب دوليا قبل عدة أسابيع. وكان الاتحاد الأرجنتيني كرة القدم قد أعلن أن اللقاء سيخصص تكريم قائد المنتخب ومنحه الوداع الذي يستحقه أمام جماهير بلاده. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعمل على إعادة الأسطورة رونالدو إلى صفوف المنتخب الوطني من أجل خوض مباراة الدولية الأخيرة بقميص البرتغال. وقالت الصحيفة أن المواجهة المنتظرة ستكون بمثابة مباراة وداع للنجم البرتغالي تمهيدا لإسداء الستار على مسيرته الدولية بعد سنوات طويلة من العطاء مع منتخب بلاده. أخبار كأس الخليج. رفض المدرب دونيس منح اللاعبين السعوديين أي راحة بعد مباراة قطر المرثونية وأمر بحصة تدريبية مغلقة أمس الأحد داخل الصالة الرياضية في مقر الإقامة لتجنب الإرهاق العضلي وفرض تركيز كامل بعيدا عن الإعلام. والمنتخب الإماراتي يدخل معسكره مغلقا بعد الفوز على عمان بهدف دون رد. ويركز المدرب على الجانب البدني والاتحاد الإماراتي أعلن 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير لجدة واكتمل الحجز. والمرشحين بقوة لصافرة النهائي حسب الخبير نواف شكر الله المغربي جلال الجيد الأقرب لإدارة المباراة باقتدار، والهولندي داني ماكيلي. ومن المنتظر أن يخوض المنتخبان مباراة في قمة الروعة غدا الثلاثاء بإذن الله. نتائج مباريات أمس الأحد في دور الأمم الأوروبية، اليونان تتعادل مع ألمانيا بدون أهداف، وهولندا تتغلب على صربيا بهدفين لهدف، والبرتغال تتغلب على النرويج بهدفين لهدف، وويلز تخسر من الدنمارك بهدف دون رد، وكوسوفو تتعادل مع النمسا بهدف لهدف، ومالطا تتغلب على أندورا بهدف دون رد، وإذربيجان تتغلب على لتوانيا بهدف دون رد. مباريات اليوم الاثنين: في دوري الأمم الأوروبية قبرص مع لاتفيا في 7 مساء، وفرنسا مع بلجيكا في 49 دقيقة، وإيطاليا مع تركيا في 49 دقيقة، وإيرلندا الشمالية مع جوريا في 49 دقيقة، وأوكرانيا مع المجر في 49 دقيقة، والبوسنة مع بولندا في 49 دقيقة، ورومانيا مع السويد في 49 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

的拉丝ومرزق عند الله أفضل من حبيبه ويا نعم الحبيب

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيطا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم.

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لحضراتكم قبل لحظات أذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات الأسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: مستمعو البريد والمستمعات،
2: تحت ظلال وارف أشجار دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين، تجمعنا بكم ومعكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا هذا.
3: فأهلا ومرحبا بكم مع الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة، وجمعتكم بحول الله تعالى وقوته جمعة طيبة مباركة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمع البريد والمستمعات،
0: بمساهمة صديق برنامجنا من حي الحارة بالمكلا أبو سالم وليد سالم بن حولة، نبدأ استعراض مساهمات أصدقاء وصديقات البريد، حيث يقول صديقنا وليد في مساهمته لهذا الأسبوع:
1: كان محمود درويش يقول دائما: وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي.
0: وقد شاءت الأقدار حقا كما يقول صديقنا وليد، شاءت الأقدار أن يموت محمود درويش قبل والدته.
1: ففي بداية آب أغسطس من عام 2008 دخل محمود درويش مركز تكساس الطبي في هيوستن بأمريكا لعمل عملية قلب مفتوح له،
0: لكن قلبه لم يستطع تحمل العملية ومات في 9 آب أغسطس من نفس العام.
1: وكانت والدته، والحديث ما يزال على لسان صديقنا وليد بن حولة، كانت والدته ما تزال على قيد الحياة.
0: لكن بعد وفاة محمود درويش بستة شهور، وتحديدا في 14 من فبراير شباط من عام 2009 ميلادية، توفيت حورية درويش، وهو اسم والدة محمود درويش، ولها كتب قصيدة تعاليم حورية، وكانت هذه الصورة من لقائه بها بعد غياب دام 10 سنوات، حيث كان محمود درويش ممنوع من دخول بلاده. وفي مقطع من تلك القصيدة يقول درويش:
1: وأعشق عمري، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي، خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعرك بخيط يلوح في ذيل ثوبك، عساني أصير إلها، إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك.
0: وشكرا لك يا صديقنا أبو سالم من حي الحارة بالمكلا وليد سالم بن حولة، شكرا لك على هذه المساهمة الرائعة، روعة روحك الطيبة.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: مستمعو البريد والمستمعات،
1: وفي حي الحارة بالمكلا نبقى، ولكن مع مساهمة صديقنا من هناك أبو سعيد محسن سعيد الناخبي، الذي في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: إن أعظم ما يقدمه الإنسان في حياته هو أن يكون نافعا للناس، مصلحا في الأرض، ساعيا لخير البشرية، حاملا رسالة الرحمة التي أمر الله بها، حيث قال الله في محكم آيات كتابه المنزل العزيز، قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: والفلاح الحقيقي كما يقول صديق برنامجنا محسن الناخبي في سياق مساهمته هذه، الفلاح الحقيقي

0: ليس في عمر نعيشه لأنفسنا، بل في أثر يبقى بعدنا، حيث يقول سبحانه تبارك في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: ثم بعد ذلك يقول صديقنا محسن:
0: كل مشروع ينقل روحا أو يحفظ كرامة إنسان أو يخفف ألما هو شهادة حياة. وقد قال عز وجل مدللا على ذلك، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
1: والخير كما يقول صديقنا محسن، الخير ليس في القول، بل في العمل، في الصدقة، في التنمية، في إعمار القلوب قبل إعمار الأرض.
0: ويختتم صديق برنامجنا من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخب مساهمته هذه، داعيا لنفسه ولنا ولكم أصدقاء وصديقات ومستمعو ومستمعات البريد، قائلا:
1: اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعل أعمالنا نورا لنا في الدنيا والآخرة، وبارك في كل يد تمتد لنجدة إنسان، وفي كل قلب يحيي الأمل في القلوب. آمين يا رب العالمين.
0: وشكرا لك بلا حدود يا صديقنا محسن سعيد الناخبي على هذه المساهمة الأكثر من رائعة يا محسن.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: مستمع البريد والمستمعات،
1: هذا الأسبوع من حي الشهيد خالد بالمكلا ينضم إلى دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين صديق برنامجنا الجديد صلاح سالم سبعان، الذي يقول في مساهمة عربون صداقته للبرنامج، يقول:
0: من زمن الطرب اليمني الجميل أضمن مساهمة عربون صداقتي للبرنامج القصيدة الغنائية الرائعة مرايا الشوق، التي كتب كلماتها شعرا الأديب الشاعر القرشي عبد الرحيم سلام يرحمه الله ويطيب ثراه، وصاغ لحنها الموسيقي المبدع الكبير الأستاذ أحمد بن غوذل أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، وتغنت بها صوت الوطن الشجي العذب الطروب أمل كعدل حفظها الله ورعاها وأطال عمرها. وفي كلماتها الأكثر من رائعة يقول شاعرها الأديب القرشي عبد الرحيم سلام في نصها الكامل كما جادت بها قريحته الشعرية، يقول:
1: حبيبي في عيونك دي مرايا الشوق تتنقل، تتوهني وتبهرني وترسم لي الطريق أطول أعيش فيها وأمشيها من الأول، وياما في مرايا الشوق طوفنا نغوص العمق نحلق فوق، وياما رحت في هذه المرايا الزرق أغني الحب وأتأمل، وكان قلبي معي يرحل ورغم البعد رغم النار والأسوار بنوصل وبنلقى أكيد الآتي من أيامنا أجمل، سلامتها عيونك ذي مرايا الشوق سلامتها سلامتها، هوانا كل يوم في كل سوم يورق ويتجدد، وانا وانت اللي نمشيها مشاوير الهوى والشوق يتوهج ويتوقد، دموع اللوعة في عينيك كفكفها وكف الآه، وصدقني نبات الوعد من نار العذاب المر يتولد ويتورد، وليش نأسى ونتألم وما كانش يوم ما بيني وبينك حد، تعال فرشت لك رمشي طريق من غزل أنغامي على رفاتها تمشي حبيبي يا حبيبي، وعدنا الأغلى مصيره بكرة يتحقق، وساعتها القيود اللي تباعدنا وأوهام الحدود اللي أقاموها تتمزق، تعال يا وعد أيامي تناجيك خضر أحلامي، تعال نبني جنان الحب ونتوحد، سلامتها عيونك ذي مرايا الشوق سلامتها سلامتها.
0: أما نحن يا صديقنا الجديد صلاح سالم سبعان، فلا يسعنا إلا أن نقول لك شكرا كثيرا وجما وواجدا على ما ضمنته مشكورا مساهمة عربون صداقتك للبرنامج الذي تحدثت فيه يا أبا سالم صلاح سبعان عن واحدة من أجمل قصائد أغنيات الطرب اليمني الأصيل، كون أضلاع مثلثها الغنائي ثلاثة من أعلام الأدب والفن والموسيقى هم المبدعون الكبار القرشي عبد الرحيم سلام شاعرا، وأحمد بن غودل ملحنا وموزعا موسيقيا، وأمل كعدل صوتا غنائيا طربيا عذبا شجيا، يشنف الآذان ويحلق بالسامعين في فضاءات زمن فننا الغنائي الطربي الأصيل.
1: ولك يا صلاح ولمستمعي ومستمعات وأصدقاء وصديقات بريد المستمعين نقدم مسمعا من هذه القصيدة الغنائية الرائعة، ومرحبا بك يا أبا سالم صلاح سبعان صديقا جديدا لبريد المستمعين، نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا يا صلاح.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: في مساهمته لهذا الأسبوع يتحدث صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلة أبو عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن السقاف عن هيئة الأستاذ أيام زمان عندما كان القلم يطأطأ له الرأس. يقول:
1: في الزمن الأنيق لم يكن معلم الفصل مجرد موظف يقدم شروحا ويفك طلاسم المقررات، بل كان قديسا يمشي على أرض المدرسة ووالدا روحيا تخلع على عتاب فصله الهيبات.
0: كانت خطوته في ردهات المدرسة تهمس للقلوب بالوقار قبل أن تفرضه على العقول، وكان صوته يحمل نبرة تخاطب الوجدان قبل أن تصافح الآذان.
1: واستطرد صديق برنامجنا هاشم السقاف في سياق مساهمته هذه عن هيئة الأستاذ أيام زمان، يقول:
0: لم يكن احترام الأستاذ طقسا مكروها أو خوفا زائفا، بل كان فيضا من الامتنان الصادق لشخص يسكب من عمره ونور عينيه ليرسم لأبنائه طريقا نحو المستقبل.
1: وكان الطالب يرى في أستاذه نموذجا أعلى للوقار والأناقة الأخلاقية، يمر بجانبه في الشارع فيطاطئ الرأس خجلا وحبا ويتلعثم اللسان مهابة وتبجيلا.
0: وكانت كلمة يا أستاذي تخرج محفوفة بالتقدير البالغ كما يقول صديقنا هاشم، وكأنها وسام يضعه التلميذ على صدر من علمه حرفا، فصار له بالفضل خادما ومحبا.
1: وكانت المدرسة برلمانا للقيم تقف فيه القامة التعليمية على منصة العطاء السخي، فلا تجد من الرعية الصغيرة إلا السمع والطاعة والمحبة التي تفيض بها العيون قبل العبارات.
0: ويختتم من حي السلام صديق برنامجنا أبو عبد الرحمن هاشم السقاف مساهمته هذه عن هيئة الأستاذ أيام زمان قائلا:
1: غير أن رياح العصر الحديث جرفت معها الكثير من تلك الأناقة الإنسانية، تسللت المادية الجافة إلى محراب العلم، وتحولت العلاقة السامية بين المعلم والتلميذ في كثير من الأحيان إلى معادلة تجارية تحسب بالأرقام والدروس الخصوصية.
0: غابت تلك الهيبة الفطرية التي كانت تحيط بشخصية المعلم، واستبدل التقدير العميق بندية فجة وجرأة غير مبررة على الشاشات وفي أروقة المدارس. فنقصت بركة التعليم بقدر ما نقص احترام الأستاذ.
1: وإن البعث لقيمة المعلم وهيبته ليس مجرد حنين بائس إلى زمن مضى، بل هو طوق النجاة الوحيد لأمتنا وأجيالنا القادمة.
0: لن تستقيم منظومة تربوية أو تشرق شمس حضارية ما لم يعد للأستاذ عرشه الرمزي في قلوب طلابه وفي ضمير المجتمع. فنحن لا ننحني للمعلم ضعفا، بل ننحني له إجلالا، للقنديل الذي يحترق ليضيء عتمة العقول وليضيء للأناقة الأخلاق.
1: السلام بالمكلة أبا عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن السقاف على هذه المساهمة الأكثر من رائعة يا هاشم.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: بعد غياب دام يعود إلينا هذا الأسبوع صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلة علي عمر باعلي بمساهمة ضمنها خاطرة له عن الغربة يستهلها صديقنا علي بقوله:
1: وفي غربتنا نحمل أوطاننا في حقائبنا نخبئ فيها

يكون كالسحاب، يمر خفيفا ويترك أثرا طيبا، ويمطر خيرا أينما حل وارتحل. كن فخورا برحلتك، واعتز بكل إنجاز حققته مهما صغر، واعلم أن ما يصنع بالحب والإخلاص يدوم ويزهر. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله، ممتلئين بالجمال، مفعمين بالرضا، ومستمرين في السعي والارتقاء.

حياكم الله واستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: ها أنت الآن منهك مجددا حتى أنك عاجز عن النوم رغم شدة التعب، تدور في رأسك ألف فكرة حتى ليخيل إليك أن العالم الذي في رأسك أكبر من العالم الذي رأسك فيه، وحيد رغم كل هذا الزحام من حولك، كلهم يرون صلابتك، تلك القشرة السميكة التي تغلف بها نفسك كثمرة الجوز، صلبة جدا من الخارج ولكنها من الداخل هشة، لا أحد منهم يرى هذه الهشاشة الذي أنت فيها، كلهم يرون ابتسامتك تلك التي تعلو محياك دوما، ولا أحد منهم يعلم أنك تنتظر أن تنفرد بنفسك لتبكي، كلهم يستندون عليك، هكذا عودتهم أنت أن تكون كتفهم وعكازهم، ولكن كيف تخبرهم أن حتى الأقوياء تمر بهم لحظات ضعف ويحتاجون من يسندهم أيضا، ولكنك لا تجرؤ أن تبوح بضعفك، لا يمكن للشجرة أن تقول أريد أن أستلقي قليلا لقد تعبت من الوقوف، لا عليك يا صاحبي لا عليك، هذا هو قدرك أن تكون كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين، اثبت فلعل في ثباتك ثباتا لكثيرين يتعزون بك، ولو ملت لمالوا، أعلم أنك تعبت ولكنك لا تملك رفاهية أن تستريح قليلا، الجنود لا يستلقون أثناء المعركة وإن أنهاكهم التعب، والآن قف هنيها وأعرني قلبك قليلا يا صاحبي، ألم تقل لي يوما الناس في هذه الحياة لا يمشون إلا في دروب أقدارهم، فلا تقتل نفسك بكثرة التفكير ولا تشغل قلبك بما ليس لك يد فيه، أمر الله نافذ لا محالة، مهما بدت لك الطريق عسيرة والأبواب مغلقة ليس لك إلا السعي وليس عليك إلا أن تمشي، أما متى تصل كيف وأين فهذا غيب لا يعلمه إلا الله، شيء واحد لا تنسه يا صاحبي، بعض المسؤوليات اصطفاء، والله لا يستخدم في سبيله إلا من كان نقيا، نحن لا نستخدم أداة متسخة لننجز عملا ما، هذا ونحن بشر، فكيف بالله وهو الله، ما دام قد استخدمك فقد نظر إلى قلبك فارتضاه، فأي شيء بعدها يمكن أن يكدرك، المعركة صعبة يا صاحبي، أعلم هذا جيدا، ولكن ألم يخطر لك ولو من باب المواساة أن الله لا يعطي أصعب المعارك إلا لأقوى جنوده، والسلام لقلبك.

يا هلا وغلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم أهلا بكم في عالم الفخامة والأنوثة الخالصة. اليوم بنسلط الضوء على تاج الأنوثة وسر الجاذبية التي لا تقاوم. بنتكلم عن صحة الشعر وحيويته وكيف نخليه يتنفس حيوية ولمعان يجذب الأنظار من أول إطلالة. الشعر مو مجرد خصيلات نرتبها كل صباح، الشعر هو الهالة اللي تطوق وجهك، وهو اللغة الناعمة اللي تعكس مدى اهتمامك بنفسك ودلالك لها. اليوم جايبة لكم أسرار راقية تجمع بين الوصفات الطبيعية الفاخرة من قلب الطبيعة وبين الأسلوب الملكي العرش الأنثوي عشان تكتمل طلتك بأبهى صورة. خليكم قريبين واستمتعوا بكل تفصيلة معنا في هذه الفقرة. سنسكب في كأس عنايتك اليومية خلطة طبيعية فاخرة تعيد للشعر مرونته وبريقه الذهبي، ومكوناتها نقية ومتوفرة في كل بيت راقي. وصفة حمام الزيت الملكي وقناع الألوفيرا. المكونات: ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا الصافي جل الصبار، زائد ملعقة كبيرة من زيت الأرجان أو زيت الزيتون البكر، زائد نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الصافي، زائد قطرات من زيت اللافندر الخزامي لإعطاء عطر مخملي وتهدئة فروة الرأس. الطريقة: اخلط المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس وناعم. دلكي فروة رأسك بالمزيج بأطراف أصابعك بحركات دائرية هادئة لمدة 5 دقائق لتنشيط الدورة الدموية، ثم وزعي الباقي على أطراف الشعر. غطي شعرك بقبعة دافئة أو منشفة مبللة بماء دافئ لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو خفيف وماء فاتر. النتيجة: الصبار ينظف الفروة بعمق ويرطبها، بينما يغلف زيت الأرجان والعسل خصلات الشعر بطبقة حماية تمنع التقصف وتمنح لمعان حريريا كالحرير الصافي مع رائحة اللافندر التي تأثر الحواس وتمنحك شعورا بالاسترخاء والفخامة. الجمال الظاهري للشعر ما هو إلا مرآة حقيقية لأسلوب حياتك وصحتك الداخلية. العناية الراقية تتطلب طقوسا واعية تحافظ على بصيلات الشعر قوية من الجذور وحتى الأطراف. التغذية والترطيب الداخلي: الشعر يتغذى من الدم، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والأوميجا 3 والحديد مثل الجوز، اللوز، السبانخ والأسماك يمنح الشعر قوة ومتانة تمنع التساقط. واحرصي دائما على شرب كميات كافية من الماء، لأن الجفاف الداخلي يظهر فورا على شكل بهتان وتقصف في أطراف الشعر. تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن جدا، لأنه يجرد الفروة من زيوتها الطبيعية ويسبب الجفاف. استخدمي مشطا خشبيا بأسنانه الواسعة لتنشيط الشعر من الأسفل إلى الأعلى بلطف شديد، خاصة عندما يكون رطبا. استبدلي أغطية وسائدك القطنية بأغطية من الحرير أو الستان الطبيعي، فالصوف والقطن يسببان احتكاكا يمزق خصلات الشعر ويسبب التجعيد أثناء النوم، بينما ينساب الحرير بنعومة ويحافظ على رطوبة شعرك والزيوت الطبيعية طوال الليل. قصي أطراف شعرك المجهدة كل 8 إلى 12 أسبوعا بانتظام، فهذه الخطوة البسيطة تنعش الشعر وتسمح له بالنمو بشكل صحي ومتناسق دون أن يفقد طوله أو كثافته. يقولون: تاج المرأة شعرها وجمالها في ثقتها بطبيعتها. عندما تهتمين بشعرك وتعتنين بتفاصيله، فأنت لا تجملين مظهرك فحسب، بل ترسلين رسالة حب واحترام لنفسك ولأنوثتك. لا تدعي صخب الحياة ينسيك إعطاء نفسك هذه اللحظات الملكية من الاهتمام. تمشي ببطء، ارفعي رأسك بثقة، ودعي شعرك ينساب بحرية كأنه يعكس إشراقة روحك وقوتك الداخلية. الأنوثة الراعية ليست تكلفا، بل هي اهتمام صادق ورقيق بكل تفصيلة تجعلك تشعرين بأنك ملكة متوجة في عالمك الخاص. وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن تاج الأنوثة وسحر الشعر. جربي هذا القناع الفاخر وطبقي هذه العادات الراقية اليوم لتلمس الفرق بنفسك في المظهر والإحساس.
تذكري دائما أن العناية الفاخرة تبدأ من خطوات بسيطة ومستمرة تسعد قلبك وتبرز جمالك الطبيعي. خليكي دائما واثقة، دائما متألقة، ودائما جميلة جدا. نلتقي في الحلقة القادمة في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو الأثر الثمين الحقيقي اللي نتركه خلفنا، هو القدوة الحسنة والأثر الطيب داخل الأسرة. يا جماعة الخير، البيوت مش بس مكان نعيش فيه يومنا ونقضي فيه أوقاتنا، البيت هو المدرسة الأولية والبيئة الأساسية اللي تتشكل فيها أفكار وسلوكيات أجيال المستقبل. والأبناء لا يتعلمون فقط بما نقوله لهم، بل يتعلمون بالدرجة الأولى بما يرونه فينا من تصرفات وأفعال في حياتنا اليومية. فالقدوة الصامتة في كثير من الأحيان تكون أبلغ وأقوى تأثيرا من مئات الخطب والإنصاح. سكن الأرواح يكتمل عندما يرسم الوالدان للعيال معالم الطريق بالأخلاق العملية والتعامل الصادق. عندما يرى الابن والده يتعامل بأدب مع الناس ويتحرى الصدق في قوله ويصل أرحامه ويتجاوز عنه

0: حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان،
1: فيها أفكار وسلوكيات أجيال المستقبل، والأبناء لا يتعلمون فقط بما نقوله لهم، بل يتعلمون بالدرجة الأولى بما يرونه فينا من تصرفات وأفعال. فيكتمل عندما يتعلم الوالدان للعيال معالم الطريق بالأخلاق العملية والتعامل الصادق. عندما يرى الابن والده يتعامل بأدب مع الناس ويتحرى الصدق في قوله ويصل أرحامه ويتجاوز عن الأخطاء، هو يتشرب هذه القيم من غير أن يحتاج إلى توجيه مباشر. وعندما ترى البنت أمها تحافظ على دينها وتصبر عند الشدائد وتحسن التعامل مع زوجها وأهلها، هي تتعلم كيف تكون امرأة قوية ومتزنة في مستقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قدوة لأهل بيته ولأمته، وكان خلق القرآن يجسد المعاني السامية في تعامله اليومي وفي أفعاله قبل كلماته. للأسف أحيانا نطلب

نطلب من عيالنا أشياء إحنا نفسنا نغفل عنها، نطلب منهم ألا يغضبوا ونحن نصرخ في البيت، أو نطلب منهم الامتناع عن الشاشات ونحن نقضي الأوقات طويلة على التلفونات وعلى الجوالات وعلى الشاشات، أو نوصيهم بالصدق ونمارس التناقض أمامهم. هذا التعارض يسبب حيرة للطفل ويفقد التوجيه قيمته، لكن عندما تتطابق أفعالنا مع أقوالنا هنا تنغرس الهيبة والمحبة في قلوب الأبناء ويصبح البيت مصدر إلهام وأمان حقيقي لهم. الأثر الطيب مش بس في حدود الحياة اليومية، الأثر الطيب هو الذكر الحسن والتربية الصالحة اللي تبقى ممتدة عبر الأجيال. التربية بالقدوة هي الاستثمار الحقيقي اللي يبقى أثره أو حتى بعد رحيل الإنسان من هذه الدنيا، حيث يسلط الله البركة في عقب الإنسان وصلاح ذريته. عندما تبني بيتك على أساس من القدوة الطيبة والتعامل اللطيف، أنت تخلق بيئة تحمي عيالك من التشتت والضياع خارج البيت. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة لكل أب وأم: اجعلوا من أنفسكم الصورة الجميلة اللي تحبون أن تروا عيالكم عليها في المستقبل. راقبوا أفعالكم وكلماتكم داخل البيت، كونوا النور الذي يهتدي به أبنائكم، خلوا سكن الأرواح يكون منبعا للقدوة الحسنة والأثر الخالد الذي يتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل.

0: السماء. مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا اليوم. قبل أن نودعكم حابب أقول لكم حرروا أنفسكم وبيوتكم من قيد كلام الناس، عيشوا حياتكم ببساطة وقناعة بما يرضي الله ثم يرضيكم. ركزوا على بناء بيوتكم من الداخل بالحب والرحمة، ولا تجعلوا ألسنة الآخرين تحرك قراراتكم أو تسرق منكم لحظات الفرح. ومن أعماق القلب أقول لكم اجعلوا بيوتكم مملكة للسكينة، لا تفتحوا نوافذها لفضول العابرين، ولا تقيسوا قدركم بما يقوله الناس، بل بما تجدونه في قلوبكم من صدق وتقوى وقناعة. الحياة أقصر من أن نعيشها في مراقبة ظلال الآخرين، والراحة الحقيقية هي أن تنام ملء جفنيك وأنت تعلم أنك لم تؤذي أحد ولم تظلم نفسك ابتغاء مرضات زائفة. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم القناعة وراحة البال، ويحفظ بيوتكم من كل عين وحاسد وقيل وقال، ويجعل منازلكم دايم واحة للرحمة والطمأنينة. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع جديد يهم أسرنا وحياتنا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.